0: بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي. واستمعت اللجنة البرلمانية إلى أن الحكومة الفيدرالية تقدمت بطلب رسمي للحصانة القانونية تحت بند المصلحة العامة، مما يحظر على لجنة التحقيق الملكية الوصول إلى هذه الأوراق السرية والمراسلة الوزارية. من جانبها، أكدت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية آسيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة الملكية من الوصول إلى الوثائق، في حين دفع المدعي العام عن هذه الإجراءات مؤكدا أن الخطوة اتخذت لحماية سلامة وسرية مسار المداولات داخل مجلس الوزراء. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة ميشيل رولاند على أن الحكومة تدعم بشكل كامل أعمال اللجنة الملكية، معتبرة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة للمصلحة العامة هو إجراء اعتيادي ولا يخرج عن السياق القانوني المعمول به. أظهرت نماذج محاكاة وتحليلات جديدة لبيانات المحيطات احتمال استمرار ظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة في ولاية جنوب أستراليا وتمددها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح عالم المحيطات المستقل الدكتور يوخين كامف أن مسارات هذه الطحالب السامة من المرجح أن تتحرك باتجاه خليج سبنسر، وذلك بالتزامن مع تأكيد السلطات الرسمية رصد مستويات مرتفعة ومتزايدة من الطحالب الضارة في منطقة بوستون باي الواقعة أسفل جزيرة إير. وأضاف الدكتور كامف أن المؤشرات العلمية الحالية تحذر من إمكانية تشكل موجة ثانية من هذا الازدهار الطحلبي.
1: You know, this is now the second time that I'm the first one out there actually alerting people, look, you have to watch out again. You know, you have to get your monitoring ready, start your measurements again. You know, you can't just say it's not there.
0: دافعت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن إجراءاتها المتعلقة بالملاحقات القضائية لبين روبرتس سميث في وقت تواجه فيه المفوضية تدقيقا صارما إثر تسريب معلومات لوسائل الإعلام حول تفاصيل عملية اعتقاله. وكان الجندي السابق الحائز على وسام صليب فيكتوريا قد وجهت إليه اتهامات رسمية في نيسان أبريل الماضي تتعلق بقتل أو الأمر بقتل 5 معتقلين عزل خلال فترة خدمته العسكرية في أفغانستان بين عامي 2009 و2012. وفي شهادتها أمام لجنة تقديرات مجلس الشيوخ، أكدت مفوضة الشرطة الفيدرالية كريسي باريت عزمها الكامل على كشف كيفية حصول إحدى الوسائل الإعلامية على تفاصيل دقيقة تخص عملية توقيفه في المطار، مشددة في الوقت ذاته على عدم وجود أي أدلة تشير إلى أن الشرطة الفيدرالية هي من زودت الصحافة بتاريخ أو تفاصيل الاعتقال. انتقدت مجموعات الدفاع عن حقوق المستهلك ما وصفته بتأخير غير مبرر يمتد لتسعة أشهر من جانب الحكومة في تنفيذ إطار العمل الوطني الجديد للوقاية من عمليات الاحتيال، وذلك بالتزامن مع طرح مسودة القواعد التنظيمية والرموز الخاصة بقطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والمنصات الرقمية الكبرى للاستشارات العامة. وتقضي الخطط الحكومية بإلزام هذه القطاعات الحيوية بتطوير وترفيه منظوماتها المخصصة لكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتعطيلها قبل حلول شهر نيسان أبريل من العام المقبل. في حين أعربت كارول بينيت الرئيسة التنفيذية للشبكة الأسترالية لعمل المستهلكين في قطاع الاتصالات عن استيائها، مشيرة إلى أن التغييرات الجوهرية كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2025. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. قررت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عدم إتاحة وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل وكالة مكافحة الإرهاب الوطنية في الفترة التي سبقت هجوم بونداي لاستخدامها ضمن أعمال اللجنة الملكية للتحقيق في معادات السامية والتماسك الاجتماعي. وأبلغت لجنة برلمانية بأن الحكومة قدمت طلب حصانة للمصلحة العامة، وهو إجراء قانوني يتيح حجب بعض الوثائق الرسمية الحساسة ومنع الوصول إليها. وأكدت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية آسيو أنها لم تطلب منع اللجنة من الاطلاع على المستندات، فيما دافعت المدعية العامة ميشيل رولاند عن القرار معتبرة أن الهدف منه حماية سرية مداولات مجلس الوزراء والحفاظ على سلامة الآليات الحكومية في اتخاذ القرار. وشددت رولاند على أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية بشكل كامل، مضيفة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة في مثل هذه الحالات يعد ممارسة قانونية وإدارية معتادة ضمن النظام الحكومي الأسترالي. انتقدت مجموعات الدفاع عن حقوق المستهلك فيما وصفته بتأخير غير مبرر يمتد لتسعة أشهر من جانب الحكومة في تنفيذ إطار العمل الوطني الجديد للوقاية من عمليات الاحتيال، وذلك بالتزامن مع طرح مسودة القواعد التنظيمية والرموز الخاصة بقطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والمنصات الرقمية الكبرى للاستشارة العامة بالأمس. وتقضي الخطط الحكومية بإلزام هذه القطاعات الحيوية بتطوير وترقية منظوماتها المخصصة لكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتعطيلها قبل حلول شهر أبريل نيسان من العام المقبل، في حين أعربت كارول بينيت الرئيسة التنفيذية للشبكة الأسترالية لعمل المستهلكين في قطاع الاتصالات عن استيائها، مشيرة إلى أن التغييرات الجوهرية كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2025، معتبرة الإعلان الأخير حلقة جديدة في سلسلة التأجيلات المستمرة.
1: There has been a 9-month delay in the implementation of this framework, and really we do need to get a move on. We do need to ensure that we're protecting Australians from scams which are only going to increase and which will only continue to cause enormous harm right across the community and amongst all sorts of people, including our most vulnerable.
0: حدثت التوجيهات المهنية الخاصة بأطباء الأسنان في أستراليا عبر تزويدهم بدليل إرشادي وقانوني جديد يعد الأول من نوعه في البلاد لمساعدتهم في التعرف على المؤشرات المحتملة لحالات العنف الأسري وكيفية التجنب أو الاستجابة لها. وقد طور هذا الدليل عبر جهود مشتركة بين جامعة جيمس كوك والخدمة القانونية النسائية في شمال كوينزلاند، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مكافحة العنف المنزلي. ويشير الخبراء إلى أن أطباء الأسنان هم الأكثر مباشرة في علاج إصابات الرأس والوجه والفم، إلا أن العديد منهم كان يشعر بالتردد وعدم اليقين بشأن كيفية التصرف عند الاشتباه في وجود اعتداء. وفي هذا السياق أوضحت ممثلة الخدمة القانونية النسائية أشلي لورينز أن هذا الدليل صمم خصيصا لتمكين الأطباء من التعامل مع المرضى الذين يواجهون العنف المنزلي بشكل أكثر أمانا والثقة. وإذا كنت أو أي شخص تعرفه متأثر بالعنف الأسري والمنزلي يمكنكم الاتصال بالخدمة الوطنية للدعم على الرقم 1-800-737-7732، وفي حالة الطوارئ الاتصال فورا بالرقم الثلاثي 000. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لاستماعكم.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شقة سكنية في منطقة الشوافات جنوب بيروت قرب مطار رفيق الحريري الدولي. وجاءت الضربة في وقت تتصاعد فيه التوترات جنوب لبنان، حيث عبرت قوات إسرائيلية نهر الليطاني فيما أسفرت غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله عن مقتل 14 شخصا على الأقل. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
1: We again urge all to respect the cessation of hostilities and stop any further attacks. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must never be targeted. We condemn the loss of civilian life.
0: وتقول الأمم المتحدة كما أكد ستيفان دوجاريك أن مسؤوليها في لبنان يواصلون العمل لخفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد. وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر، بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مصير الاتفاق لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أكد نائبه جي دي فانس، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران حققتا تقدما نحو التوصل إلى اتفاق، بيد أن الرئيس دونالد ترامب ليس مستعدا بعد للمصادقة عليه. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ 20 أكتوبر، بحسب ما أعلنته وكالة الصحافة الفرنسية. انتقد وزير البيئة الفيدرالي موراي وات حزب الأحرار بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت رئيسا اتحاديا للحزب، ويعد المنصب جزءا من الجناح التنظيمي لحزب الأحرار، لكنه يحتفظ بنفوذ مؤثر في رسم توجهات الحزب. وكان أبوت قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2015، ولا يزال من أبرز الشخصيات المحافظة في الحزب. وقال وات إن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسائل التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة.
2: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero, made himself the Minister for Women, and of course appointed Prince Philip as a Knight of Australia. And by electing him as their president, the Liberal Party have shown that they continue to be locked in the past themselves.
0: طالب الائتلاف المعارض بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الأرخص الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد نتيجة لزيادة الطلب عليه بشكل يفوق التوقعات. ويقدم البرنامج حسومات تصل إلى نحو 30% على أنظمة البطاريات المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
3: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulator's administration of it.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في أديلايد زخات مطر 19 درجة، برزبن غائم جزئيا 23 درجة، هوبرد احتمال زخات مطر 17، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر 19 درجة، ملبون غائم جزئيا 15 درجة، سيدني زخات مطر تتراجع تدريجيا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير، تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.

هلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول أنسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أبلغت لجنة تحقيق برلماني بأن وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل وكالة مكافحة الإرهاب قبل هجوم بونداي لن تستخدم في أعمال اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية طلب حصانة للمصلحة العامة ما يمنع الوصول إلى تلك الوثائق. وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية أزيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة من الوصول إلى الوثائق، فيما دافع النائب العام عن القرار باعتباره ضروريا لحماية آليات عمل مجلس الوزراء. من جانبها قالت وزيرة الاتصالات ميشيل رونالد أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية، مؤكدة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة من هذا النوع ليس أمرا استثنائيا. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية، قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وامتيازات ضريبة الأرباح الرأسمالية ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء إن الإصلاحات قد تؤدي إلى بناء نحو 9,000 منزل أقل خلال 4 سنوات، مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعيا. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30,000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولار أسبوعيا. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
1: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
0: إلى ذلك طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها في البرلمان. انتقد وزير البيئة الفيدرالي موراي وات حزب الأحرار بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت رئيسا اتحاديا للحزب، ويعد المنصب جزءا من الجناح التنظيمي لحزب الأحرار، لكنه يحتفظ بنفوذ مؤثر في رسم توجهات الحزب. وكان أبوت قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2015. وقال وات إن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسالة التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة.
2: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero, made himself the Minister for Women, and of course appointed Prince Philip as a Knight of Australia. And by electing him as their President, the Liberal Party have shown that they continue to be locked in the past themselves.
0: طالب الائتلاف المعارض بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دانتي هان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
3: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators' administration of it.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد زخات مطر 19 درجة، برزبن غام جزئيا 23، هوبرد احتمال زخات مطر 17، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر 19، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني زخات مطر تتراجع تدريجيا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. رفضت حكومة العمال تقديرات عدتها جهات عقارية وإنشائية قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وامتيازات وضريبة أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء أن الإصلاحات قد تؤدي إلى بناء نحو 9000 منزل فقط خلال 4 سنوات مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعيا. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولار أسبوعيا. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
1: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
0: الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد نتيجة لزيادة الطلب عليه بشكل يفوق التوقعات. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
2: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators' administration of it.
0: وفي هجوم مقابل، وهذه المرة من وزير في الحكومة العمالية، حيث قال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات أن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسالة التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن انتخاب توني أبوت رئيسا اتحاديا لحزب الأحرار يظهر أن الحزب ما زال متمسكا بالماضي. وجاءت تصريحات وات بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لهذا المنصب، والذي يعد جزءا من الجناح التنظيمي للحزب، لكنه يحتفظ بنفوذ مؤشر ومؤثر في رسم توجهاته. رفعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها ببيع حقائب للأطفال عبر منصتها الإلكترونية لا تمتثل لمعايير السلامة الخاصة ببطاريات الأزرار. وتعد القضية الأولى من نوعها أمام المحكمة الفيدرالية ضد سوق إلكترونية على خلفية مزاعم تتعلق بمخالفة معايير بطاريات الأزرار في أستراليا. وتقول الهيئة إن الحقائب المخصصة للأطفال الصغار والمزودة بلعبة وحيد القرن مضيئة قابلة للفصل، واحتوت على بطاريات أزرار من دون التحذيرات الإلزامية المنصوص عليها.
3: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries. We allege that warning labels required under the Australian Consumer Law were missing from the products or the plastic outer packaging. Button batteries pose a serious safety risk for young children.
0: ووسط تصاعد الهجمات، تستضيف وزارة الحرب الأمريكية الجمعة جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. وتشمل المباحثات كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف ببايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، زخات مطر 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، بيرث زخات مطر 19، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني زخات مطر تتراجع تدريجيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
4: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
5: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: وزيرة الاتصالات الفيدرالية تدافع عن حق الحكومة في حجب وثائق عن اللجنة الملكية لمعاداة السامية، وحكومة العمال ترفض تحذيرات من تأثير إصلاحات الضرائب العقارية على أزمة الإسكان، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب، ووسط تصاعد الهجمات مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أبلغت لجنة تحقيق برلماني بأن وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل مكافحة الإرهاب قبل هجوم بونداي لن تستخدم في أعمال اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية طلب حصانة للمصلحة العامة ما يمنع الوصول إلى تلك الوثائق. وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية آزيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة من الوصول إلى الوثائق، فيما دافع النائب العام عن القرار باعتباره ضروريا لحماية آلية عمل مجلس الوزراء. من جانبها قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رونالد أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية، مؤكدة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة من هذا النوع ليس أمرا استثنائيا. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وامتيازات أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء إن الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض بناء نحو 9000 منزل على مدى 4 سنوات مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعيا. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولار فقط. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
1: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
0: إلى ذلك طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها من البرلمان. الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد. ويقدم البرنامج حسومات تصل إلى نحو 30% على أنظمة البطاريات المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
2: So Chris Bowen's at it again. Blowout Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators' administration of it.
0: في المقابل قال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات أن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسالة التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار يظهر أن الحزب ما زال متمسكا بالماضي. وجاءت تصريحات وات بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لهذا المنصب، والذي يعد جزءا من الجناح التنظيمي للحزب، لكنه يحتفظ بنفوذ مؤثر في رسم توجهاته. وكان أبوت قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2015، ولا يزال من أبرز الشخصيات المحافظة في حزب الأحرار، لكن موراي وات قال إن الحزب بهذا التعيين لا يزال أسير الماضي.
3: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero, made himself the Minister for Women, and of course appointed Prince Philip as a Knight of Australia. And by electing him as their President, the Liberal Party have shown that they continue to be locked in the past themselves.
0: رفعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها ببيع حقائب للأطفال عبر منصتها الألكترونية لا تمتثل لمعايير السلامة الخاصة ببطاريات الأزرار. وتعد القضية هذه هي الأولى من نوعها أمام المحكمة الفيدرالية ضد سوق ألكترونية. وتقول الهيئة أن الحقائب المخصصة للأطفال الصغار والمزودة بلعبة يونيكورن مضيئة قابلة للفصل احتوت على بطاريات أزرار من دون تحذيرات إلزامية منصوص عليها في قانون حماية المستهلك الأسترالي.
4: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries. We allege that warning labels required under the Australian Consumer Law were missing from the products or the plastic outer packaging. Button batteries pose a serious safety risk for young children.
0: ووسط تصاعد الهجمات تستضيف وزارة الحرب الأمريكية الجمعة جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. وتشمل المباحثات كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف باسم بايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: التوترات الإقليمية اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، بيد أن مصير الاتفاق لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما أكده جيدي فاينس نائب الرئيس الأمريكي. وقال فاينس في حديثه للصحفيين أن أي اتفاق سيحتاج إلى التحقق، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية.
2: But all you can do is try to verify, right? We try to get things in a position where we're getting a good win for the American people. You don't take anything on faith, even the guarantee that they not build or procure a nuclear program, which is something they have agreed to. We're going to have to verify that over time. So I think there's always a concern that the negotiating party is not going to meet their end of the bargain. So that's why we have verification processes in place.
1: في الرياضة، يتوجه المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى لوس أنجلوس لمواجهة المكسيك في مباراة تحضيرية استعدادا لكأس العالم، ويواصل اللاعبون التنافس على حجز أماكنهم في التشكيلة النهائية، إذ يتعين على المدرب توني بوبوفيتش تقليص القائمة الموسعة من 29 لاعبا إلى 26 قبل تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع حزيران يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد السبت: أديلايد زخات مطر 17 درجة، بريسبن مشمس 23 درجة، بيرث زخات مطر تزداد تدريجيا 22، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18 درجة، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم, أهلا بكم مستمعين الكرام في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. اليوم هو الجمعة 29 من شهر مايو أيار من عام 2026.
3: أهلا بكم مستمعينا في آخر برامجنا لهذا الأسبوع. قبل أن نقدم لكم ما لدينا من تفاصيل لقضايا وموضوعات عديدة, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب رنجري وايورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: مستمعي الكرام, أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء, يستعرض الحدث وقضايا الساعة ويطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء
3: أنا هناء ياسين
2: وأنا أيضا على التميمي, وينضم إلينا الزميل محمد الغزي على نشرات ومواجز الأخبار. مستمعين, يمكنكم في هذا اليوم المخصص لكم على الهواء مباشرة التواصل معنا عبر هاتف البرنامج الدائم وهو 1-300-799-624 أو لمن يرغب التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الدائم لبرنامجنا وهو today@sbs.com.au.
3: بالفعل علاء, كما ذكرت اليوم لدينا مساحة مخصصة لمستمعينا ومنصة نتبادل خلالها ومن

0: خلالها الرأي والرأي الآخر. حابين تنضموا إلينا أعزائي في حوار مباشر يتجدد في 3:30 على 1300799624 لنناقش معكم اليوم موضوع يعنينا كلنا كأهل في أستراليا. نسألكم: هل التربية اليوم ب 2026 أسهل أم أصعب من الأمس من الماضي؟ تطورات التكنولوجيا وانتشار مظاهر الرفاهية في كل مكان حولنا من المفروض أن يسهل حياتنا ويسهل كل جوانبها، فلماذا إذن يشعر 60% من الأهل الأستراليين بالضغط النفسي بحسب دراسة جديدة؟
1: بالفعل هنا نؤكد لمستمعينا أيضا حول هذه المحاور، نرجوهم للانضمام إلينا في حوارنا المباشر في الساعة 3:30 من حلقة هذا اليوم على هاتفنا مرة أخرى 1300799624.
0: وفي حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية يسعدنا أن نستضيف المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتورة ريهام أبو سنة لنناقش لماذا تحاصر الضغوط النفسية الأهل في أستراليا وكيف يمكنهم التعامل معها.
1: وفي البرنامج أيضا سنطرح سؤالا مثيرا للجدل على صعيد اللغة والتاريخ والحضارة: هل العربية والسريانية لغتان شقيقتان حملتهما الجغرافيا والتاريخ إلى مسارات مختلفة؟ سؤال جدلي يفتحه الباحث اللغوي نزار حنا الديراني في حوار ثري يأخذ المستمع بين النقوش القديمة والروايات التراثية وشواهد الآثار الممتدة من العراق إلى اليمن وسوريا والسعودية والأردن.
0: وبرنامجنا كالمعتاد يضم مقابلات متنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود لتنطلق رحلتنا هذا المساء وبودكاست دردشة عائلية.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
0: أصبحت عصبية مع أطفالي طوال الوقت، لم أكن كذلك في الماضي، لا أعرف ما الذي تغير.
1: وأنا أشعر بالذنب لعدم وقضاء وقتا كافيا مع أبنائي، أعمل في أكثر من وظيفة لأوفر لهم احتياجاتهم.
0: أظهر مسح وطني شمل 10,000 من الآباء والأمهات الأستراليين أن ما يقرب من 60% منهم يعانون من ضغوط نفسية مما يؤثر على علاقتهم مع أبنائهم. وكشفت دراسة The Parenting Today Survey أن هناك تراجعاً مستمراً في الصحة النفسية للأهل على مدى العقد الماضي، وأن الأمر لا يقتصر على عمر معين أو جنس معين أو طبقة اجتماعية محددة. أهلاً بكم، أنا هناء ياسين.
1: وأنا أيضاً على التميم، أهلاً بكم متابعينا عبر أثير SBS عربي، وأيضاً بمتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضاً على منصتنا على اليوتيوب SBS عربي أو SBS Arabic. نرحب مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية التي يسعدنا أن نستضيف فيها المعالجة النفسية والمستشارة وفي العلاقات العائلية دكتورة ريهام أبو سنة، لنناقش عنوانا بارزا مهما يعنى به كثير من أبناء الجالية العربية هنا في أستراليا. لماذا تحاصر الضغوط النفسية الأهل في أستراليا وكيف يمكن التعامل معها؟
0: أهلا بك دكتورة ريهام أبو سنة، نورتي استوديوهاتنا بإس بي إس عربي في قلب مدينة ملبن.
6: أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين والمتابعين.
0: التربية رحلة إنسانية فريدة، لكل واحد تجربة خاصة به، لكن الجميع يتفق أنه فيها محطات صعبة وتحديات أكيد، وأيام بتكون فيها أفضل من غيرها، وأيام ممكن تخلينا يعني نمر بفعلا أوقات عصيبة، لكن كيف تتحول هذه التجربة الإنسانية إلى مرحلة توصل الإنسان للضغط النفسي، الأب والأم كيف يعني تحولها لهذه النقطة الصعبة جدا في التعامل النفسي مع الأهل والأبناء؟
6: جميل، الموضوع مهم قوي علشان الأهل ياخدوا حقهم الحقيقة من التعب والتربية. المسؤولية ومسؤولية جسيمة على الأب والأم. بس عايزة أقول أول حاجة أنه الضغط النفسي الوالدي يختلف عن الضغط النفسي العادي اللي بيمر بيه أي فرد تاني، لأنه مرتبط بالدور اللي بيقوم بيه، وأنه الأب والأم عندهم حالة من الإجهاد العاطفي والذهني بتتجاوز قدرتهم على التكيف مع الأدوار التربية اللي المفروض يقوموا بيها، يعني زي مثلا المزاج المتغير، زي فقدان الثقة بالنفس بشكل ملحوظ، يعني التوتر، القلق إلى آخره يعني. والحقيقة الموضوع ده بتأثر في عدة عوامل. أول حاجة في أستراليا الحقيقة نسبة كبيرة من الآباء بيعيشوا في حالة من العزلة والوحدة، والتربية الحقيقة عايزة دايما شكل من أشكال أنه إحنا أفراد أو كائنات اجتماعية بطبيعتنا، فالمفروض نربي في مجتمع في تواصل وفي تبادل خبرات بين الأهالي أو بين حتى المختصين والأهالي، لكن في حالة من حالات العزلة في أستراليا. في كمان شك في النفس من الأهل اللي بيعانوا من هذه الضغوط، لأن الحقيقة السوشيال ميديا بتصدر صورة مثالية لظروف الحياة الغير مثالية، فالأب والأم بيبتدوا يقارنوا أدوارهم اللي بيقوموا بيها مع اللي شايفينه المزيف في الصورة في السوشيال ميديا، فده كمان بيأثر عليهم. في كمان إرهاق تراكمي، يعني الأهل عندهم حالة دائمة من حالات الإرهاق والتعب اللي ما بيعرفوش يخففوا يعني عن نفسهم في التربية، وكمان ده بيسبب الضغوط الشديدة. في توقعات بقى، يعني في ناس عندها توقعات مثالية، وخصوصا الناس الأول طفل، يعني احنا هنعمل كذا والكتب أو الاستشارات يعني، فبيدخلوا يلاقوا ان التوقعات عالية جدا والواقع مختلف تماما، لان كل يوم ليه توقعاته، كل يوم ليه تغيراته، مهما كانت التوقعات الموضوع عايز مرونة علشان اتعامل مع الظروف، مش عايز توقعات مثالية، لانه زي ما قلنا مفيش مثالية في ظروف متغيرة، في واقعية في ان انا اتعامل مع الظروف بشكل يومي، وان انا اكون كمان عندي مرونة. في نقطة مهمة قوي، الناس بتدخل التجربة الزواج خصوصا في الاولاد، مع الاولاد يعني الطفل الاول بيدخلوا بخبرة الاهل، مش بيدخل ان هو متعلم. أهلنا عايشوا ظروف وضغوط وتغيرات مختلفة تماما عن تغيراتنا وعن ولادنا وعن التحديات وعن حتى الطريقة اللي الولاد بيتربوا بيها، فما ينفعش نطبق بنفس المعيار، الطريقة دي مش طريقة ناجحة. فالحقيقة ان هم ياخدوا كورس أو ياخدوا وعي جديد أو قراية جديدة، ده حيساعدهم يكونوا داخلين مهيئين لجيل جديد، جيل مختلف، ظروف وتجارب مختلفة، وده حيخفف عليهم الضغوط كتير مع التجربة والاستمرارية.
1: طيب دكتورة، الآن هذا بيقودني للسؤال، إيه هي علامات الضغط النفسي اللي ممكن تكون واضحة على الآباء حتى هم لما يرصدوها على أنفسهم يعرفوا أنهم أب أنا وقعت في الضغط النفسي وأبدأ أتحرك؟ وبنظرك هذا الموضوع ممكن يختلف من بين أب وآخر وأم وأخرى؟
6: جميل، في ثلاث علامات. أول حاجة في على مستوى المشاعر، وفي تغيرات أو ضغوط بتحصل على مستوى الجسد، وفي تغيرات وضغوط على مستوى السلوك. على مستوى المشاعر الدروب في المود، المزاج، الحالة المزاجية المتغيرة باستمرار، القلق، التوتر، إحساس بالذنب دايما تجاه الأبناء، وخصوصا لما يدخلوا يبصوا على الولاد وهم نايمين بالليل الملايكة في أوضهم، فيحسوا بالذنب، إحنا عملنا إيه طول اليوم فيهم،
0: ونوعد نفسنا مش هنكرر الأغلاط دي بكرة،
6: وأول ما بكرة يجي بتيجي معايا بتجربة تاني. بيحصل كمان توتر قلق، النوم بيضطرب عندهم كتير على مستوى المشاعر، بيفقدوا الإحساس بالمتعة في المناسبات وأعياد الميلاد. يعني الناس كلها قاعدة والأم بتجري
1: مسكين.
6: أو الأب بيروح يشوف الولاد فيهم إيه، فبيبقى عندهم بيتأثر المتعة في المناسبات العامة أو الأعياد اللي بيحضروها. يعني على مستوى الجسد الحقيقة بيحصل في ألم وتوتر في العضلات بشكل كبير، في فقدان الشهية أو أكل زيادة، في اضطرابات بتحصل كمان وخلل في الجسم، ما بيبقوش قادرين يواكبوا الألم اللي حاسين فيه. على مستوى السلوك ده بينعكس على العصبية الزيادة، الانفجار من غير سبب أو البكاء. ممكن أم تبقى قاعدة كده الولاد ناموا وتدخل تقعد وحدها تعيط ساعة ساعتين، أو تحس أنها عندها شكل من أشكال التنفيس. العصبية، صراخ، التوتر في العلاقة بينها وبين الولاد، أو كمان ده يأثر على انسحابهم هم على الأجهزة. تلاقي دايما ممكن الأب أو الأم بشكل كبير منسحبين على الأجهزة علشان مش عايزين، عايزين يستخبوا شوية أو عايزين ينسحبوا أو يهربوا شوية. في اختلاف بين الرجل والمرأة علاء طبعا طبعا. أول حاجة بالنسبة للأم، الأم والمرأة عادة أكثر قدرة أنها تعبر أن هي موجوعة، أن هي تعبانة، أن هي مضغوطة. الأب ما بيعرفش يقول نفس الطريقة دي، بس طريقة التعبير عند الأب عن الضغوط يا إما الصمت يا إما الغياب. يعني يروح مع أصحابه، أو مثلا يجي من الشغل يقعد في العربية وقت كفاية علشان يعني يتأخر. هو هروب، نقول هروب، بيستخبى في العربية قبل ما يطلع،
0: قبل يدخل لساحة المعركة
6: بيحضر نفسه. بس ممكن تبقى ساعة ساعتين، الوقت كبير. يعني الأم شكل الضغط عندها بيكون في الأدوار والأعباء والإرهاق الجسدي المزمن. الأب زي ما انت تفضلت في بداية الحلقة، الضغوط المادية، تكاليف المعيشة، حكفي ده ازاي، حعمل ايه، بيفضل عنده الضغط واخد شكل عملي قوي ومادي أكتر من الأم. يعني وإن كانوا بتشاركوا الحياة هنا في استراليا، بس كمان الأب دايما، الأب العربي بيبقى عنده العبء ده أكتر، بيفكر فيه بشكل أكبر. السلوك، الأم بتعيط، الأم بتبكي، الأم بتقول أنا تعبانة أنا مضغوطة. الأب لأن توقعات الرجولة أو الدور ما بيعرفش يقول أو يعبر يعني، وبيحس إن ده حاجة كبيرة قوي عليه. فالأم اللي بتقول أنا مضغوطة سيبوني أرتاح، الأب بيقول أنا مشغول سيبوني أقعد لوحدي. فالتعبير كمان طريقته مختلفة. يعني الاثنين مضغوطين، بس الأشكال والعلامات لو ظهر أحد حاجة منها ينتبهوا إن ديت warning sign علشان يقفوا يعالجوا الموضوع ويكملوا بسلاسة.
0: كلام جدا مهم دكتورة أبو سنة. ما مدى تأثير هذا الضغط النفسي الذي قد يعيشه الأهل على الأبناء أنفسهم، سواء تأثير فوري أو طويل المدى؟ يعني هل الأطفال الصغار بيحسوا بهذا الضغط الذي يعيشه الأهل، وخاصة عندما نتحدث أيضا عن المراهقين اللي هم بفترة حساسة من حياتهم شخصيا، كيف بيأثر عليهم هذا الضغط؟
6: جميل. في تأثير فوري طبعا، لأنه أول حاجة الجهاز العصبي للطفل بيلقط الضغط قبل حتى ما يفهم فيه إيه. لأن كمان ذكاء الوجداني أو ذكاء المشاعر عند الأطفال عالي جدا، هم مخلوقين كده، فبيفهم وبيلقط الجهاز العصبي الضغط، وبتلاقي الطفل دوت عنده توتر دائم، عنده قلق، عنده بكاء، ضعف الثقة في النفس، بيبقى مهزوز، مش حاسس انه هو عنده ثقة في نفسه، لانه بيبقى دايما عنده حالة من حالات الخوف. الجهاز العصبي، عندي ام جت بتقول لي انا عمري ما ضربت ولادي بس انا على طول بزعق. قلت لها الجهاز العصبي بيحصل له زي حالة شلل، زي ما تكون شريط التلفزيون معدي وقفتي على البوز، الجهاز العصبي بيوقف وتلاقي الطفل واقف قدامك ما بيعملش أي حاجة ولا أي رياكشن ولا بيرد عليها. بقول لها يا فندم هو في حالة الخوف بيحصل له بارالايزنج، يعني بيحصل زي بيوقف شلل ما بيعرفش. فده أخطر من الضرب. الاتنين مرفوضين، بس ما لا تظني أنه السريخ أو الزعيق أقل من الضرب، لا ده أكتر من الضرب، لأنه بيوقف الجهاز العصبي. الطفل اللي مش فاهم، وده التأثير الفوري، بيحصل عليك عنده كمان سلوك كوبينج، يعني بياخد السلوك الغضب اللي طلع عليه، يا إما بيقلده مع أخواته أو في المدرسة وتلاقوا شكاوي جايين، بيزعق، بيضرب، عصبي دايما، يعني short temper على طول، الولد ده عنده مشاكل. أو تلاقيه عمل مش قادر بقى طبعا على بابا وماما يعمل معاهم رد فعل زي اللي اتعامل معايا، فبيحصل عنده سلوك مزعج، العناد، يضرب اخواته، ينسحب من المدرسة، يتأخر دراسيا علشان يحاول يجذب انتباههم ان هم please stop.
1: تمام. لان دكتورة يعني خلينا هيك نجمل نقاط مهمة لمستمعينا ومشاهدينا اللي بيتابعونا الآن، تيبس من حضرتك، مع الأخذ بالاعتبار أنه كتير من الأمهات هون في هجرة، لا في أم صحيح. تساعد ولا في أخت تساعد، وهذا كمان بيمثل ضغط على الأب وعلى الأم أيضا
6: كتير. أول حاجة الاعتراف أن في ضغط، أول حاجة أن الأم تبتدي، لو أنت حاسة أن في ضغط في اليوم حيبتدي، قولي للولاد أنا النهاردة مضغوطة أو تعبانة، هدخل قطي وحطلع تاني، أو يعني تبتدي تمهد لهم، علشان كمان الولاد يفهموا أنه ما فيش عاصفة في البيت حصلت مرة واحدة مش مفهومة، الولاد مش فاهمين الموضوع جه منين. بس الاعتراف أن في مشكلة وأنها تبتدي تقول وتعلن هي أو الأب أن في أنا مضغوط أو أنا مضغوطة، أنت إنسان، أنت إنسانة، وده مش معناها أنكم فشلتوا في تربية الولاد، معناها أنه الضغوط أكبر من قدرتكم على التحمل. وتاني حاجة لازم تنفيذ جسدي، لأنه الضغط بيتخزن في الجسم والجهاز العصبي. أسرع طريقة أن المخ يستجيب بيها أن أنا أبعت physical activity أو نشاط، 10 دقائق مشي، محدش يقول ما فيش 10 دقائق في اليوم، في 10 دقائق، في 10 ساعات على التليفون مثلا، 10 دقائق مشي، حركة، التنفس، أي أبس أو تنفس بس استرخائي كده شوية، علشان الجسم يبتدي يتريض ويحس أنه هو بينفذ وبيطلع الضغوط بشكل صحي. علاقات اجتماعية صحية، يعني لو أنتوا 2 متزوجين وعندكم أولاد، كابل زيكم عندهم أولاد، يعني مش 2 متجوزين وعندهم أولاد يخرجوا مع ناس ما عندهاش أولاد، عشان الأب عايز يتكلم مع أب زيه، الأم عايزة تتكلم مع أم، ويتشاركوا زي ما حضرتك قلت، في أسر كتير مهاجرة من غير أسر ومن غير إخوات ومن غير أهل، فيبقى ناس عندهم ارتباط اجتماعي هم كمان عندهم ولاد، ويكونوا من يعني على نفس البيج من التربية والوعي. نعم. لازم أهم حاجة نتقابل في طريق في
1: صحيح نقطة مشتركة،
6: يعني نعم بالضبط كده. اطلبوا الدعم، حتى لو الموضوع أنا عارف أن الموضوع مكلف، ومع ارتفاع المعيشة والتكاليف الأهل بيقولوا أنا مش هقدر أروح لدكتور نفسي أو أخصائي لأن الموضوع مكلف، طيب اطلب الدعم حتى لو عن طريق أنك تسمع لمصادر عن التربية، أو تسمع لبودكاست مثلا على إزاي الواحد يقدر يمارس اكتيفيتيز معينة علشان الضغوط ما تقعدش معاه فترة طويلة. القراية والعلم والدعم، ورجاء لو أنت عارف أنه حضرتك عندك أم أو أب في دوائر العيلة مضغوطين والقرب منهم قرب سلبي، لازم يبقى في عندنا وعي إمتى نبعد عن المصادر الاجتماعية اللي هتكون بتعمل لنا عبء نفسي.
1: والله هي نقطة مهمة،
6: والناس اللي بتتصل بس بتشتكي كل يوم من ولادها، هتقفلوا التليفون حتى لو انتم يعني عايزين تعملوا اللي تقدروا عليه، بس يا جماعة الطبع لص. أهم نقطة كمان انه خلي بالكم ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين، يعني على قد ما هتقدر تعمل والولاد ياخدوا مننا هتبقى الموضوع سهل وبسيط. علاء قولي رأيك.
1: يا الله انا شايف انه ممتاز. انا بالنسبة لي يعني اقول انه لحظة فعلا البعد، واحد هيك يطلع شوي من بعيد يبدأ يقيم المسألة وبعدين ياخد القرار.
6: صح.
0: وآخر جملة ذكرتيها دكتورة يمكن هي تكون شعار هذه الحلقة، أولادنا راح يطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايشين، ممكن
1: فعلا.
0: نتكلم نقول كل الكلام الجميل، لكن أفعالنا هي التي ستصنع هذا الإنسان الجديد.
1: هذه حكمة من الدكتورة في آخر الحلقة، يعني هي التتويج.
0: الدكتورة ريهام أبو سنة، سعدنا بوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
6: شكرا لكم وأشوفكم على خير.
1: شكرا.
0: مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ابقوا معنا، ما زال لدينا المزيد في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية وبرنامج أستراليا اليوم. نتوجه لغرفة الأخبار وآخر ما سجد من أنباء مع العزيز محمد الغزي.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. وزير البيئة الفيدرالي موراي وات ينتقد انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار، ويقول إن المعارضة فشلت في الاستجابة لرسائل الناخبين في الانتخابات الأخيرة. الائتلاف المعارض يطالب بالتحقيق في كلفة برنامج البطاريات المنزلية. وهيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية تلاحق أمازون قضائيا بسبب حقائب أطفال. واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب. ومفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون تبحث مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، وكذلك بايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. وأخيرا، نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
9: وأنا منال العاني.
0: ونحن بانتظار مكالماتكم.
10: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمح لـSBS.
0: SBS عربي، صوتكم في أستراليا. فعلا مستمعينا SBS عربي وفترات الحوار المباشر عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم هو الوقت والمساحة الخاصة بكم لنتبادل وإياكم الآراء والتعليقات والتجارب والخبرات في كل القضايا اللي بنفتحها ونناقشها. واليوم يوم مميز وجميل لأنه كانت لدينا حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية ناقشنا فيها التواصل والضغط النفسي الذي يعيشه بعض الأهل بسبب مسؤوليات التربية، وحابين نعرف رأيكم في هذا الموضوع. وهل التربية اليوم أسهل أم أصعب من الأمس؟ تحديات المختلفة. فانضموا إلينا. أنا هناء ياسين.
1: وأنا أيضا علاء التميمي. وبالفعل هناء، يعني كانوا زمان أهالينا في مين يساعدهم، كنت في سياق لقائنا مع الدكتورة أنه في بلادنا الأم موجودة، الخالة موجودة، الجدة موجودة،
0: الجيران موجودين. نعم، على الجيران.
1: المجتمع أحيانا بيهذب من غير ما تحس، لأنه الأقران الناس كلهم على نفس الثيمة هيك، يعني عرفت كيف، الأخلاقية.
0: أما اليوم كما ذكر الدكتور ريهام أبو سنة، هناك عزلة ووحدة يشعر بها كثير من الأهل. شاركونا مستمعين عن تجربتكم أنتم في التربية. شو كان المصدر الرئيسي للضغط للتوتر؟ كثير من الناس اليوم على بيذكروا طبعا التحدي المالي وكلفة المعيشة كمصدر رئيسي. أنا بعرف ناس وقت ما يكون قرب عيد ميلاد أولادهم، هدول الناس ما تقرب منهم.
1: نعم.
0: لأنهم بيكونوا متوترين.
1: صحيح.
0: وقديش بتكون هالعيد ميلادات وكأنها يعني وقت لضغط كبير جدا للأهل ليطلعوا هالحفلة كما يريدها الطفل أو الطفلة، الابن أو الابنة، لكن أيضا بيكون مصدر من مصادر الضغط. فهل نحن في بعض الأحيان بنصنع لأنفسنا هذه التحديات والمشاكل؟ شاركونا أنا وعلى أعزائي على 1300 7992-92-4.
1: وأيضا نذكر هنا موضوع كمان كتير مهم هون في أستراليا، العمل عند الوالد والوالدة بيستهلك ويستنزف طاقتهم، يدوب يوصلوا البيت وترتيب ودور الأولاد، يبدأ دور جديد، يعني عارفة كيف ترتيب الأولاد، ترتيب البيت، الأب عاوز يرتاح وفي نفس الوقت مش قادر، الأم عندها كمان أعباء كبيرة، وبالتالي أنت أيضا لازم تعكس قدر الإمكان حالة من الصبر.
0: إنما للصبر حدود.
1: بالضبط. والأب زي ما قالت بشوية الدكتورة بيهرب شوية وتقع على راس الأم.
0: من أرض المعركة. مستمعينا الكرام، التربية تجربة إنسانية فريدة ورحلة لكل عائلة بتكون إلى محطات المختلفة والمتميزة. شاركونا بعض من تجاربكم أعزائي على 1300-799-624. التربية في أستراليا هل هي مهمة صعبة، ميشن امبوسيبل زي ما بيقولوا، مهمة مستحيلة، مهمة صعبة، ولا بتحسوا انه لا والله باستراليا في الدعم، في المساعدة، المدارس ما بتقصر، في تقدر تخلق شبكة دعم وجيران واحب جداد هون في استراليا. انضموا الينا انا وعلاء على 1300-799-624. حابين اكيد نعرف مداخلاتكم اللي راح تحمل جزء من تجاربكم القيمة ما نسمعها في هذا الوقت المخصص لكم. لكن ليش كمان ما نطلع على حالة الطقس غدا على اليوم السبت في المدن الرئيسية، نعطي مستمعينا هيك لمحة عما يحمله الجو غدا.
1: حقيقة أنا قبل ما يعني أذكر حالة الطقس، استسمحك واستسمح مستمعينا الكرام، اتذكرت كلمة من أحد الأصدقاء زرته ذات يوم فما شفتش الأولاد، بقول له يا أخي وين الأولاد؟ قال لي والله كل واحد غرقان في غرفته مع الجهاز اللي مع الإلكتروني. فبقول له طب خلينا بس نطلع نسلم عليه. قال لي خليهم جوا مبسوطين سايبين في حالهم ما بيزعجونيش. أنا الكلمة هاي من جوا ضايقتني، إنه هو شايف إنه انعزالهم مع الوسائل التكنولوجيا الحديثة ورفاهيتهم جوا هي بحد ذاتها إنجاز، عشان هو يريح دماغه، بينما هو فعليا يعني هم صاروا بين قوسين متوحدين مع أجهزتهم.
0: هو قليل من المساحة أنا صراحة بشوفها مقبولة، إنما ما تكون يعني جزء رئيسي من روتين يومهم. ماذا عنكم أنتم مستمعين؟ الأجهزة الإلكترونية بتساعد ولا بتصعب عليكم التربية؟ هل بتشوفوها شيء بيسهل عليكم هالمهمة المقدسة بتربية أبنائكم، ولا بتشوفوها تحدي صعب وإدمان على الأهل إنهم يضعوا له حد؟ انضموا إلينا أنا وعلاء على 1300-799-624.
1: الآن مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة ليوم غد. نبدأها من أدليد، زخات مطرية مع 17 درجة. في بريسبن الجو مشمس 23. هوبرت احتمال هطول زخات مطرية مع 17 درجة. داروين الجو فيها مشمس 31. بيرث زخات مطرية كثيفة مع 22 درجة. ملبورن زخات مطرية أيضا تزداد خلال اليوم مع 18 درجة. في سيدني الجو مشمس بالإجمال مع 21. أخيرا في العاصمة كامبرا غائم جزئيا 15.
0: انضموا إلينا مستمعينا الكرام، الخطوط متاحة الآن وهذا الوقت مخصص لكم. حابين نعرف من تجربتكم أنتم وأراءكم، سواء كنتم ما زلتم ما شاء الله لديكم أبناء في البيت ومرحلة التربية لسه شغالة، أو إذا كنتم من الأجداد اللي ممكن ما شاء الله يعني أنجزتوا هذه المهمة وختمتوها والآن تلاحظوا الفروق بين التربية اليوم والأمس. هل التربية اليوم أسهل أم أصعب، خاصة في أستراليا ومقارنتها بالأوطان الأم؟ وشو أكتر شيء كان بيكون مصدر ضغط وتوتر لكم مستمعينا عندما كنتم في مرحلة تربية الصغار؟ انضموا إلينا على 1300-799-624. ويا هلا باتصالاتكم في أي وقت.
1: طبعا يمكن هنا يعني المعلومة التي ذكرتيها في بداية الحلقة تعطينا مفتاح مهم، إنه المسح الوطني الذي شمل حوالي 10,000 شخص، يعني مش قليل الرقم من الآباء والأمهات، وجد أنه حوالي 60% منهم بيعانوا من ضغط نفسي بيأثر على علاقتهم بالتالي مع أطفالهم.
0: نعم، هذه هي نتائج The Parenting Today Survey مستمعينا، ذكرت أنه الصحة النفسية والضغوط للأهل اللي بيعانوا منها أصبحت علامة بارزة في العقد الأخير، يعني الآخر 10 سنوات، وأنه الأمر ما بيقتصر على الجنس والجندر، يعني الآباء كما الأمهات، ولا على طبقة اجتماعية محددة، كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية بتعاني منها. فانضموا إلينا في الحوار مستمعينا في هذا الوقت من برنامجنا الساعة الأولى في كل أربعاء وخميس عبر أثير SBS عربي، وبرنامج أستراليا اليوم تضم فترة الحوار المباشر على 1300 007 99 4.1 واصل.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زال في الوقت متسع لمن يحب أن ينضم إلينا في هذه الساعة الأولى من برنامجنا أستراليا اليوم، وهي ساعة الحوار المباشر كل جمعة عبر أثير SBS عربي. هل يا ترى التربية اليوم، تربية الأبناء والأطفال وتشكيل هويتهم ويعني خلق هالإنسان الجديد اللي بنسعى أنه يكون نسخة أفضل منا، هل هالتربية اليوم أسهل أم أصعب من الأمس؟ أسهل في أستراليا حيث الرفاهية أكثر ربما، والتكنولوجيا يمكن تساعدنا أكثر، والحياة فيها تسهيلات أكثر بكثير من أوطاننا الأم في الماضي. كيف تقرؤون التربية وتقارنوها ما بين اليوم والأمس؟ انضموا إلينا. أنا هناء ياسين.
5: وأنا أيضا علاء التميمي. وحقيقة لابد أن أشيد هنا بصياغتك للسؤال الأول في الحوار اللي كنا فيه مع الدكتورة. حقيقة عجبتني الصياغة، أنه التربية هي رحلة إنسانية فريدة من نوعها، يقوم فيها الوالدان ببناء إنسان جديد. قد تكون فعلا صعبة، حافلة بالتحديات، لكن لماذا تتحول لضغط نفسي لبعض الأهل؟ يعني هي فعلا رحلة إنسانية فريدة، والأب والأم كونهم يتحملوا أو قرروا أنهم يتحملوا هاي المسؤولية لازم يكونوا أدها ويعرفوا كيف يتعاملوا معها. أوكي، بحاجة للجايد
4: أكيد، وهذا اللي أشارت له الدكتورة ريهام أبو سن، أن الواحد يعني لا يتوقع أنه يربي أبنائه كما تربى هو، كما عاش في بيت أهله، إنما لكل مرحلة لكل عصر تحدياته ومطالبها. صحيح. ودعت في نهاية الحلقة من بين نصائح جدا ذهبية ومهمة أنه الناس تطلب المساعدة وتطلب الدعم من المختصين، أن تقرأ كل ما هو جديد في علم التربية، وأن تكون بالفعل كما ذكرت على قدر هذه المسؤولية اللي اختارت أن تتحملها. أعزائي، نذكركم بأن حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية متاحة على الفيسبوك، متاحة كذلك على اليوتيوب، وبعد قليل ستجدونها على موقعنا sbs.com.au/arabic لمن يحب الاستزادة ومشاركتها أكيد مع الأهل والأصدقاء.
5: مستمعين، لازال لدينا تقريبا 6 دقائق حتى موعد نشرة مفصلة للأنباء مع الزميل محمد غزي. نذكركم في الساعة الثانية بأهم فقرتنا، لدينا بودكاست على صعيد اللغة تحديدا، في سؤال مثير للجدل على صعيد اللغة والتاريخ والحضارة، هل اللغة العربية واللغة السريانية لغتان شقيقتان؟ سنلتقي مع الباحث طبعا والأديب والشاعر الأستاذ نزار حنا ديراني، الذي سيأخذنا عبر النقوش وأيضا عبر الكتب ليتحدث عن ماذا استنتج.
4: بالفعل موضوع مهم، موضوع يهم جدا الأشخاص اللي بيتبعوا أصول اللغة وجذورها وتأثيرها على الحضارة والثقافة. ترقبوا هذا اللقاء بالساعة الثانية مستمعينا، واللي ضم أيضا إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي للوقوف على آخر المستجدات على الساحة العراقية. نترككم مع هذا الفاصل وندعوكم لانتظار محمد الغزي على رأس الساعة بنشرة مفصلة ومحدثة للأنباء.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: وزيرة الاتصالات الفيدرالية تدافع عن حق الحكومة في حجب وثائق اللجنة الملكية لمعاداة السامية، وحكومة العمال ترفض تحذيرات من تأثير إصلاحات الضرائب العقارية على أزمة الإسكان، واحتجاجات في بريسبن ضد إنشاء ملعب الأولمبيات والشرطة تعتقل 2 من المتظاهرين، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب، ووسط تصاعد الهجمات مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أبلغت لجنة تحقيق برلماني بأن وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل وكالة مكافحة الإرهاب قبل هجوم بونداي لن تستخدم في أعمال اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية طلب حصانة للمصلحة العامة ما يمنع الوصول إلى تلك الوثائق. وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية آزيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة من الوصول إلى الوثائق، فيما دافع النائب العام عن القرار باعتباره ضروريا لحماية آلية عمل مجلس الوزراء. من جانبها قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رونالد أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية، مؤكدة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة من هذا النوع ليس أمرا استثنائيا. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية، قالت إن التغييرات المقترحة على نظام النيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء إن الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض بناء نحو 9,000 منزل على مدى 4 سنوات، مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعياً. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30,000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولارات أسبوعيا فقط. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
1: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
0: إلى ذلك طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها في البرلمان. الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد نتيجة لزيادة الطلب عليه بشكل يفوق التوقعات. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة في هذا الملف، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
2: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators administration of it.
0: فضت الشرطة في ولاية كوينزلاند اعتصاما لمحتجين من سكان الأمم الأولى في حديقة فيكتوريا بمدينة بريسبن، واعتقلت 2 من المحتجين، وذلك بعد نشر أكثر من 40 شرطيا في الموقع. ويعارض المحتجون مشروع إنشاء ملعب رئيسي لأولمبياد بريسبن 2032، وقد أقام المتظاهرون من السكان الأصليين خيمة تذكارية في الموقع، مؤكدين أن المشروع سيلحق الضرر بأرض ذات أهمية ثقافية. ومن المقرر تسليم الحديقة إلى هيئة البنية التحتية للأولمبياد يوم الاثنين، تمهيدا للبدء ببناء ملعب يتسع ل63,000 متفرج ويستضيف منافسات ألعاب القوى وحفلي الافتتاح والختام. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون معارضة المشروع.
3: People that's got heart for country.
4: Can't say. This is my grandchildren's country here. My granddaughter.
5: I just think this is disgraceful. We're in Reconciliation Week and they're doing this. You know, Brisbane City Council, shame on you, Lord Mayor. Right. You know, for 80,000 years of the longest living culture in the world, and the Olympics should not be destroying this land.
0: رفعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها ببيع حقائب للأطفال عبر منصتها الإلكترونية لا تمتثل لمعايير السلامة الخاصة ببطاريات الأزرار. وتعد القضية الأولى من نوعها أمام المحكمة الفيدرالية ضد سوق إلكترونية. وتقول الهيئة أن الحقائب المخصصة للأطفال الصغار والمزودة بلعبة يونيكورن مضيئة قابلة للفصل احتوت على بطاريات أزرار من دون تحذيرات إلزامية منصوص عليها في قانون المستهلك الأسترالي.
6: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries. We allege that warning labels required under the Australian Consumer Law were missing from the products or the plastic outer packaging. Button batteries pose a serious safety risk for young children.
0: ووسط تصاعد الهجمات، تستضيف وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع جنوب لبنان. وتشمل المباحثات كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف ببايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شقة سكنية في الشويفات وقرب مطار رفيق الحريري جنوب بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأة وطفلين في هذه الغارة، كما استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات الإسرائيلية قرب معالم تاريخية محمية من اليونسكو جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مسؤولين أمميين يواصلون العمل على خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد.
7: We again urge all to respect the cessation of hostilities and stop any further attacks. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must never be targeted. We condemn the loss of civilian life.
0: وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: See that they not build or procure a nuclear program, which is something they have agreed to. We're going to have to verify that over time. So I think there's always a concern that the negotiating party is not going to meet their end of the bargain. So that's why we have verification processes in place.
4: في أخبار الرياضة، تستضيف لندن للمرة الأولى حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، وذلك في 26 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم. وقال المنظمون أن نقل الحدث من باريس إلى لندن يأتي في إطار استراتيجية لتطوير جائزة الكرة الذهبية وتعزيز مكانتها كعلامة عالمية. وكان اللاعب الإنجليزي الراحل ستانلي ماثيوس أول من فاز بالجائزة عام 1956، فيما توج الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان بآخر نسخة منها. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد السبت، أديلايد زخات مطر 17 درجة، بريسبن مشمس 23، بيرث زخات مطر 22، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18 درجة، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.

0: يا أهلا وسهلا بكم مستمعينا، عدنا لكم لنواصل معكم مشوار الساعة الثانية من برنامجكم أسترالي اليوم، ومعكم في هذا المساء أنا علاء التميمي
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا المساء، نأمل أنكم تقضون برفقتنا وقتا ممتعا ومفيدا أيضا. هذه الساعة الثانية دائما ساعة حافلة بالفقرات والموضوعات، ترقبوا في النصف الثاني منها إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، لنقف سوية على آخر المستجدات على الساحة العراقية. طبعا كل يوم في أيام الأسبوع لدينا دائما إطلالة من أحد المراسلين لنعرف منه المستجدات في الأوطان الأم. بعد ذلك لدينا حلقة جديدة من SBS Examines Our Pacific، يسلط فيها الزميل ريان برهوم الضوء على واحدة من أكثر الصفحات إيلاما في تاريخ الجالية الهندية الفيجية، مع قصة آلاف الهنود الذين نقلوا إلى فيجي للعمل في مزارع قصب السكر ضمن نظام العمل التعاقدي القسري. ندعوكم مستمعينا لتصفح موقعنا والاستفادة من هذا البودكاست الجميل، لأنه بتعرف على اللي بيوصل لأستراليا يمكن يدوب يقضي أوقاته كله يحاول يعرف تاريخ أستراليا الثري والغني، لكن منطقة الباسيفيك ونحن جزء منها أيضا فيها يعني حقبات وفصول من التاريخ تستحق أن نعرف الكثير عنها لنعرف موقعنا وعلاقتنا نحن كأستراليين بهذه الجزر المتناثرة حولنا.
0: بالفعل هنا، ولكن بعد قليل مستمعينا سنطرح سؤالا مثيرا للجدل على صعيد اللغة والتاريخ والحضارة، هل العربية أو اللغة العربية والسريانية لغتان شقيقتان حملتهما الجغرافيا والتاريخ إلى مسارات مختلفة؟ فنستمع إلى التفاصيل في لقائنا مع الباحث نزار حنا الديراني في الحوار التالي.
1: ونذكركم أعزائي بأن كل هذا المحتوى موجود على موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: مستمعينا أهلا بكم في بودكاست يتناول أصل الحرف العربي. في كل حرف نكتبه اليوم حكاية، وفي كل كلمة عربية ننطقها أثر حضارات مرت من هنا. لكن السؤال الذي لا يزال يثير الجدل بين الباحثين، من أين بدأ الخط العربي؟ هل ولد مستقلا أم خرج من رحم لغات أقدم؟ أسئلة حملناها معنا إلى الباحث والأديب الأستاذ نزار حنا الديراني، الذي قضى سنوات طويلة يتتبع النقوش القديمة بين العراق وسوريا واليمن والسعودية وأريتريا، محاولا فك أسرار الحرف الأول. يقول الأستاذ نزار إن رحلته مع هذا السؤال بدأت من النقوش نفسها.
2: بالحقيقة يعني جاءت الفكرة عندي من خلال دراساتي للأدب العربي والأدب السرياني وقراءتي للنقوش المكتشفة في العراق والسعودية وسوريا وتركيا ولبنان وأردن وإلى آخره واليمن، بادر لي أن أعرف من أين بدأ الخط العربي، لأنه كما تعرف كل ما موجود لدينا من الأدب العربي يعود إلى القرن السادس الميلادي والقرن السابع الميلادي، فإذا لابد أن نبدأ بالبحث عن أصوله، ومن هنا جاءت الفكرة.
0: ذلك السؤال قاده إلى رحلة طويلة بين النقوش الآرامية والسبائية والتدمورية، باحثا عن الخط الأول الذي يربط العربية بجيرانها من اللغات القديمة. بحسب الديراني، فإن المنطقة الممتدة من العراق إلى بلاد الشام والجزيرة العربية لم تكن يوما معزولة عن بعضها، بل كانت مساحة مفتوحة تختلط فيها التجارة والثقافات واللغات.
2: يجب يعني قبل أن نتناول الموضوع، وهذا اللي خليت أنا يعني في البداية أمام نظري أن أعتبر كل ما موجود في العراق هو تراث إلي، من حقي ومن واجب علي أن أحافظ عليه، وكذلك ما موجود في سوريا والسعودية وإلى آخره. تعرف يجب أن نتعامل مع التراث بحيادية، باعتبار هذا الشيء هو يعود إلنا وعلينا الحفاظ عليه ودراسته. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، بأنه كلا اللغتين العربية والسريانية هي يعني انبثقت في منطقة متداخلة، يعني مثلا عراق، سوريا، أردن، سعودية، يمن، كلها متداخلة أو منفتحة على بعضها البعض. فاعتيادي كان هناك حركة في السابق، ما كان أكو جواز سفر، ولهذا كان التاجر اللي يطلع من السعودية مثلا يريد يذهب إلى سوريا أو يأتي إلى العراق أو يذهب إلى اليمن ما كان بحاجة إلى مترجم، يعني كان أكو لغة مشتركة عند الجميع وأيضا مع العبرية. ولهذا أنا بقناعتي السريانية والعبرية والعربية هذه اللغات هي من يعني من حيث الكتابة مشتقة من الخط الآرامي، أما من حيث اللغة هي مزيج من اللغة الآرامية والأكادية بفرعيها الآشورية والبابلية وبقايا السومرية وكذلك الكنعانية، لأنه اللغة من خلال التداول من خلال الاختلاط من خلال التمازج أيضا اللغة تتمازج فيما بينها. ولهذا أنا من أخذت الموضوع من هذا الجانب، فعندما أتي إلى اللغة العربية واللغة العبرية واللغة السريانية أجد هناك تشابه في كثير من المفردات، وكذلك من حيث الخط، الخط أيضا هناك تشابه بين الأحرف، مثلا الحرف العربي والسرياني والعبري أكو تشابه مع خط الآرامي النبطي والآرامي التدمري والآرامي الحضري، فهذا يعني بأنه المنطقة كانت متداخلة وتنتقل اللغة والكتابة من مكان إلى آخر من شعب إلى آخر بهذه الرقعة الجغرافية.
0: لكن الطريق لم يكن قائما على الرواية التراثية وحدها، فالديراني يفرق دائما بين المرويات التاريخية وبين الشاهد الأثري الملموس، لهذا فهو يتوقف كثيرا عند القصص الشائعة التي تتحدث عن نشأة اللغة العربية.
2: أنا أولا اعتمدت على المصادر الحديثة، الأساتذة الجامعات مثل إسرائيل روبنسون من الجامعة المصرية أستاذ الأدب، ومن الجامعات العراقية وأيضا من الجامعات الأخرى، أيضا عدت رجعت إلى التراث مثلا ما يقوله الطبري وابن حزم الأندلسي والقلقشندي وابن نديم والبلاذري وكثير من هذه المصادر التراثية. بعد ذلك ذهبت إلى النقوش، يعني أنا تقريبا صدر عندي مجموعة كتب في قراءتي للنقوش، نقوش حضر تدمر، كذلك النقوش اللي اكتشفت في السعودية الآرامية والسبعية والنقوش السبعية في اليمن، بعدين رحت إلى أرتيريا وأثيوبيا والصومال، هذه النقوش كانت أيضا سبعية، وأيضا بعدين رجعت إلى النقوش الموجودة في تركيا والأردن وإيران وأرمينيا وأفغانستان وأفغازيا، يعني المناطق ومصر وأرمينيا، لاحظت بأنه بسهولة أو يعني ممكن أن أقوم بقراءة هذه النقوش باعتبار قراءتي سري، يعني من حيث من ردد أقراها قراءة سريانية لاحظت أن القراءة واضحة وتسنى لي قراءة هذه النقوش، يعني لو كانت اللغة متباعدة لما تسنى لي هذه القراءة، يعني كان من الصعوبة مثلا علي أن أقرأ نقوش صينية أو هندية بقراءة سريانية، ولكن هذه النقوش الآرامية والسبائية والجيزية أيضا قدرت أن أقراها بقراءة سريانية. وطبعا لاحظت أيضا نقطة مهمة جدا، النقوش الآرامية والسبائية أيضا في العراق وسوريا والسعودية واليمن أسهل علي قراءتها من قراءة النقوش الأرتيرية والأثيوبية مناطق أخرى مثل قندهار أفغانستان. ليش؟ لأن كلما تباعدت النقطة الجغرافية عن المركز كل هناك صعوبة أكثر، لأن اللغة تحاول أن تكيف نفسها مع بتأثيره مع الجيران.
0: نعم، طب اسمح لي دكتور، يعني نتكئ على التاريخ إلى حد ما، يقال أن اللغة العربية نطقت عند أهل جرهم في مكة المكرمة، إلى أي حد هذه العبارة أو هذا النص صحيح؟
2: أنا حقيقة لا أتفق مع هذا النص بتاتا، لأنه أولا يعني ما كفت شيء دليل ثابت يبين هذا الشيء، هي كل ما هنالك عبارة عن مرويات، وتعرف المرويات قال فلان عن فلان عن فلان، تختلف الرواية من حيث النقل، ولهذا طالما ما موجود ما يثبت ذلك فمن الصعوبة أن الأخذ بهذه النظرية. مثلا لما تتحدث عن اللغة السومرية أكو شواهد كثيرة مكتوبة بالخط السومري، كذلك الآرامية، كذلك السريانية والعربية، طبعا العربية بعد القرن السادس ميلادي.
0: حقيقة لفت نظري في بحثك أستاذنا الفاضل أستاذ نزار أنه ذكرت رواية ذكرها القلقشندي في وابن النديم، مفادها أن ستة أشخاص من العرب العاربة من طسم أسماؤهم أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت هم الذين وضعوا الكتابة على ضوء أسمائهم ومن ثم ألحقوا بها الروادف ثه خ ذ ظه غ وأيضا ضه ومنها انتقلت الكتابة. هذا كلام ملفت للنظر.
2: أول نظرة تنظر إلى هذه النظرية راح تشوف هذه الأسماء هي الأبجدية، الآرامية، السريانية، العربية، العبرية. أي أولا. ثاني نقطة، ثانيا يعني القلقشندي وابن نديم ما أثبتوا لنا بنص أو بمخطوطة أو بنقش أو فتش يدل على أنهم هؤلاء وضعوا اللغة العربية أو أعرف اللغة العربية، ولم يذكر حتى متى حصل ذلك. فإذا هذه النظرية طالما تنقصها الشواهد لا يمكن أن الأخذ بها.
0: طب إذن ماذا عن قول ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، أنه قال وقفنا وعلمنا يقينا أن السريانية والعبرانية والعربية واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها. هل تعتقد أيضا أنه ابن حزم الأندلسي مثلا لم يتكئ على شواهد آثارية؟
2: هذا المنطق صحيح جدا. ليش؟ خلاني أن أتناول هذا الموضوع في كتاب آخر إن شاء الله راح يصدر قريبا بالعراق، اللي هو أوجه التشابه بين العربية والسريانية والعبرية. الرأي مال ابن حزم الأندلسي يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ لأنه هو دا يقول أكو يعني تشابه كثير، والاختلاف الصار هو بسبب الموقع الجغرافي. يعني اللغة مثلا السريانية تقوقع في مكان معين، العبرية في مكان آخر، والعربية في مكان آخر. كل هاي اللغة من هاي اللغات تأثرت بالمحيط اللي هي عايشة به. مثلا الموجودة بالعراق تأثرت بالفارسية، مثلا مناطق أخرى السعودية قد تأثرت باليمن، مثلا تأثرت باليمن مناطق أخرى.
0: حضرتك كباحث أنت تتبعت النقوش وفسرت السريانية إلى العربية وهكذا من نقوش يعني لمستها بيديك؟
2: أكيد.
0: ورغم الطابع الأكاديمي العميق لهذا الموضوع، إلا أن الديراني يرى أن القضية ليست مجرد نقاش تاريخي بين الباحثين. ربما تكمن أهمية هذا النوع من الأبحاث في أنه يذكرنا بحقيقة بسيطة، أن الحضارات لا تولد معزولة، فاللغة العربية بكل ما تحمله من جمال وثراء لم تنشأ في فراغ، بل تشكلت عبر قرون طويلة من التفاعل الإنساني والثقافي. هذا التقرير من إعداد علاء التميمي.
1: كل التحية لك على هذا التقرير الذي أخذنا في رحلة مع اللغة بين النقوش القديمة والروايات التراثية وشواهد الأثار الممتدة في دولنا العربية، وسؤال حاولت الإجابة عليه، هل العربية والسريانية لغتان شقيقتان حملتهما الجغرافيا والتاريخ إلى مسارات مختلفة؟
0: مستمعين هذا التقرير وتقارير أخرى بإمكانكم الاستماع عليها مرة أخرى عبر موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic أو عبر منصاتنا الأخرى. الآن نتوجه مباشرة إلى استوديو الأخبار والزميل محمد الغزي مع موجز محدث لأهم وآخر الأنباء.

مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. وزير البيئة موراي وات ينتقد انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار، ويقول أن المعارضة فشلت في الاستجابة لرسالة الناخبين في الانتخابات الأخيرة. الائتلاف المعارض يطالب بالتحقيق في كلفة برنامج البطاريات المنزلية، والاتحاد الوطني للمزارعين يطالب الحكومة الفيدرالية بتحديث حدود الأهلية الخاصة بإعفاءات ضريبة الأرباح الرأسمالية، ويحذر من أن المزارع العائلية قد تتضرر من الإصلاحات الضريبية الأخيرة. والأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في لبنان، وتدين غارة إسرائيلية قرب مطار الحريري في بيروت في ظل مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون. وأخيرا، انفجار صاروخ نيو جالين التابع لشركة بلو أوريجين أثناء وجوده على منصة الإطلاق في ولاية فلوريدا. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: بيان أولورو من القلب دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
2: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين، عدنا لكم لنواصل معكم مشوار المساء في هذا اليوم الجمعة، وتحديدا في برنامجكم أستراليا اليوم. ومعكم في هذا المساء أنا علاء التميمي
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، في انتظاركم أعزائي إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، وبعد ذلك نقلب مع زميل ريان برهوم في بودكاست SBS Examines صفحات مظلمة ومؤلمة من تاريخ منطقة الباسيفيك وتحديدا للجالية الهندية الفيجية. هذا يمكن تاريخ مكتر منا يعرفوه، خاصة الواصلين حديثا، فرصة نحن نسلط الضوء عليه، فترقبوا أعزائي بعد قليل.
0: إذن وقبل أن نتوجه إلى بغداد، هذه إطلالة سريعة على درجة الحرارة المتوقعة اليوم بغد السبت. نبدأها من أديليد، زخات مطرية متفرقة مع 17 درجة. في بريسبن الجو سيكون مشمسا مع 33. في هوبرت احتمال زخات مطرية مع 17. داروين مشمس 31. بيرث زخات مطرية خفيفة في البداية ثم تتحول إلى كثيفة مع 22 درجة. ملبورن زخات مطرية تزداد خلال اليوم مع 18 درجة. في سيدني الجو مشمس بالإجمال 21. وفي كامبرا غائم جزئيا 15 درجة.

0: من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل اس بي اس عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وكل عام وأنت بألف خير، أضحى مبارك.
2: صباح الخيرات بترا وفارس، ويسعد صباحكم ويسعد صباح المستمعين.
0: معايدة قلبية يا أشرف.
1: أهلا وسهلا فيك أشرف. دعنا نبدأ بأحد التطورات الهامة جدا. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر فك ارتباط سرايا السلام القوى العسكرية التابعة له، وضعها تحت تصرف الحكومة. شو أبعاد هالخطوة يا ترى أشرف، وماذا تحمل من رسائل ربما لباقي الفصائل؟
2: فارس، رسائل كثيرة يعني يحملها هذا القرار، رسائل ربما تكون سياسية وأمنية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن انفكاك سرايا السلام، وهي الجناح العسكري للتيار الصدري، يعني انفكاكها طبعا عن التيار، وضع هذه القوات تحت تصرف الدولة العراقية. هذا القرار طبعا ينقل هذه القوة من تبعية مباشرة لزعيم سياسي إلى إطار يفترض أن يكون رسمي بإشراف الحكومة الجديدة. طبعا حتى الآن فارس لا يزال هذا الموضوع يعني تثار حوله الكثير من التساؤلات، وغير واضح حتى الآن أيضا ما إذا كانت سرايا السلام سوف تحتفظ يعني بمسماها الحالي أو العنوانها الحالي، أم سوف تدمج تدريجيا مع القوات الأمنية الأخرى. اللافت الانتباه أن هذه القضية جاءت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهنالك حديث ومشاورات كثيرة حول الفصائل العراقية وسلاح الفصائل العراقية والقوات الموجودة خارج إطار الدولة العراقية. أيضا هذا التطور الداخلي ربما يتقاطع مع ضغوط أمريكية مستمرة على بغداد لضبط سلاح الفصائل، خصوصا وأن الحكومة العراقية يعني تدرك أن يعني أي صراع مباشر ما بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الصراع الإقليمي بين طهران وواشنطن سوف يضع العراق في مواجهة تبعات خطيرة. خطوة الصدر بفك ارتباط سرايا السلام بالتزامن مع انتخاب رئيس حكومة جديد هي تشكل اختبار حقيقي لقدرة بغداد على إعادة ترتيب المشهد الأمني من جانب، وأيضا ربما يمكن القول يعني بين حسابات الداخل وأيضا ضغوط الخارج. يبقى السؤال المطروح حاليا فارس هو هل ينجح العراق فعلا في حصر السلاح بيد الدولة، أم أن الطريق ما زال طويلا ومليء بالعقبات؟
0: أنطلق إلى هذه النقطة بالتحديد أشرف، يعني في ظل الدعوات المتكررة لحصر السلاح بيد الدولة، اليوم رئيس الوزراء يدعو الفصائل المسلحة إلى ترك السلاح والانخراط ضمن الأطر الرسمية في خطوة أثارت يعني تفاعلات سياسية وشعبية. ما طبيعة المواقف الحالية حيال هذه الدعوة، وإلى أي مدى يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع؟
2: ترى بالفعل يمكن القول بأن هذه يعني هذا الموقف من قبل رئيس الحكومة علي فالح الزيدي هو الموقف الأول الذي يصدر بشكل مباشر وموجه بشكل علني إلى الفصائل العراقية، ودعا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار الوطني على حد قوله، كما فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودعاهم إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية لضمان حماية العراق وصيانة سيادة البلد وتعزيز الأمن والاستقرار. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي يعني ركز على يعني في البرنامج الحكومي ركز على حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما تعهد به، ولكن آليات تطبيق هذا الموضوع ربما لا تكون غير واضحة المعالم حتى هذه اللحظة، خصوصا وأن المشاورات في الفترة الماضية فترة كانت تركز على أو بعض التسريبات أشارت إلى أن الزيدي قد توصل إلى بعض يعني المواقف المرضية ما بين بعض الفصائل وبين الحكومة لتسوية سلاح عدد منها ودمجها مع القوات الأمنية، خصوصا وأن هذه المواقف لم تعلن بشكل واضح ولم تعلن بشكل رسمي. اللافت الانتباه بأنه صدرت الآن مواقف واضحة من قبل بعض الفصائل العراقية، نحن هنا نتحدث عن الفصائل المقربة من طهران وسرايا أولياء الدم، كتائب حزب الله أعلنت في بيانات لها رفضها القاطع تسليم هذا السلاح. تعتبر هذه الفصائل ومنها أيضا حركة النجباء تعتبر بأن العراق لا يزال تحت الاحتلال، وبالتالي هذا السلاح لا يمكن المساس به. نحن هنا نتحدث عن ربما تقاطع ما بين عدد من الفصائل العراقية وبين الحكومة الجديدة المنتخبة، وبالتالي لا نعلم المرحلة القادمة هل ستخضع أو سيخضع هذا السلاح إلى مواجهة مع الحكومة العراقية أو يتعرض إلى مواجهة مع الحكومة العراقية، أم أن القضية سوف تذهب باتجاه الحوار ما بين الطرفين للوصول إلى تسويات مرضية. ولكن حتى هذه اللحظة هنالك رفض، هنالك دعوة من قبل الحكومة تقابلها أو يقابلها رفض واضح من قبل عدد من الفصائل العراقية لتسليم هذا السلاح.
1: نعم أشرف، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بفعالية ثقافية أقامتها جامعة ذي قار. هذا المهرجان ركز على تراث الأهوار، كيفية المحافظة عليه، وأيضا كان في تركيز خاص على الصناعات اليدوية اللي للأسف يعني بدأت تختفي من عالمنا. ماذا لديك من إضاءات من هذا المهرجان؟
2: أما هذا المهرجان تضمن صور لطبيعة الأهوار العراقية، أيضا ما تتعرض له من تحديات، فضلا عن بعض المنتوجات اليدوية التي يعني يعتمد في صناعتها على القصب، وأيضا منتوجات أخرى تم عرضها من خلال هذه الفعالية. أيضا خلال حديثي مع عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان تراث الأهوار الدكتورة حوراء طالب سلمان، قالت بأن هذا المهرجان هو يسلط الضوء على تراث الأهوار وعلى الهوية الثقافية ودور المرأة في الحفاظ على التراث العراقي في مناطق الأهوار. قالت أيضا بأنه تم التركيز بشكل خاص على الدور المؤثر لنساء الأهوار في الحفاظ على التراث التقليدي لجنوب العراق، ونساء الأهوار يواصلن إحياء الحرف اليدوية المتوارثة كاستخدام القصب والبردي في صناعة يعني البيوت التقليدية من القصب. هذه البيوت طبعا فارس تعرف باسم المضيف، بالإضافة طبعا إلى السلال وعشاش الطيور، وأيضا هنالك تحف يدوية وغيرها من الحرف الصديقة للبيئة التي أيضا تعكس ثراء وجمال ثقافة الأهوار. أيضا فارس تم تسليط الضوء على الأهمية الثقافية والبيئية للأهوار العراقية باعتبارها واحدة من أثمن المناظر الطبيعية التراثية في العالم. أيضا هذا المهرجان ناقش التحديات التي تمر بها الأهوار العراقية، وربما فارس يكون التحدي الأبرز هو شح المياه وسط مطالبات للحكومة وأيضا الجهات المعنية بإيجاد حلول ناجعة تحافظ على الأهوار من الجفاف. وهنالك طبعا مخاوف حاضرة من هجرة قد تعصف بأهالي الأهوار في حال جفاف تلك المناطق.
0: نأمل المحافظة على هذا الإرث التراثي الذي يعكس أجمل صورة للعراق. شكرا من القلب لك، حدثتنا من العراق مراسلنا أشرف العزاوي.
1: نلتقي الأسبوع المقبل، وهذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: تقر إس بي إس بأصحاب الأرض التقليديين وبعلاقتهم المستمرة ورعايتهم الدائمة للسماء والأرض والممرات المائية في مختلف أنحاء أستراليا. SBS Examines Our Pacific سلسلة تحتفي بمسيرة شعوب المحيط الهادئ وبالقصص والقضايا التي تربط أستراليا بجزر المحيط الهادئ. معكم ريان برهوم وحلقة جديدة من SBS Examines Our Pacific. الهوية تبقى واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الكثير من الأستراليين المنحدرين من عائلات مهاجرة، وهو تحد يواجه أيضا جيلا جديدا من أبناء الجالية الهندية الفيجية الذين ولدوا في أستراليا لوالدين من فيجي تعود جذورهم الأصلية إلى الهند. لكن هناك حدثا تاريخيا واحدا لا يزال حاضرا بقوة في رحلة البحث عن الهوية هذه. في 14 من أيار مايو عام 1879 رست سفينة تدعى ليونيدس على سواحل فيجي، وكان على متنها أول مجموعة من العمال الهنود الذين جرى التعاقد معهم للعمل هناك. هؤلاء ومن تبعهم لاحقا أصبحوا يعرفون باسم جيرمت، وهي كلمة مشتقة من لفظ agreement بالإنجليزية. ولا تزال أصداء هذه الحقبة التاريخية تترك أثراً اجتماعياً عميقاً على الأجيال الحالية في فيجي وخارجها. الكاتب والشاعر الهندي الفيجي ساتندرا ناندان تناول في أعماله رحلة لجريمت من الهند إلى مزارع قصب السكر في فيجي وصولاً إلى العصر الحديث، لكن قصة الجريمت بدأت فعلياً قبل وصول أول سفينة بسنوات. مدفوعة بالحاجة إلى يد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال التي كان يؤديها العبيد سابقاً، اعتمدت بريطانيا نظاماً عرف باسم العمل بالسخرة التعاقدية أو Indentured Labor، وكان هذا النظام يربط العمال بعقود عمل محددة المدة مع أصحاب العمل، وغالباً ما كان العمال يجبرون على تسديد ديون السفر والسكن والطعام، وفي كثير من الحالات كانت ظروف العمل قاسية واستغلالية للغاية. وقد استخدم هذا النظام لتأسيس صناعة السكر في مستعمرة فيجي البريطانية، وتم اختيار الهند كمصدر رئيسي لتوفير اليد العاملة الرخيصة. ومنذ عام 1879 وخلال 4 عقود جرى نقل أكثر من 60,000 عامل بعقود عمل قصرية للعمل في صناعة قصب السكر في فيجي. لكن ساتندرا ناندان يقول إن رحلتهم نحو حياة جديدة كانت مختلفة تماما عما توقعه كثيرون.
5: The condition of course in the ship in which they were carried was no different or maybe slightly different from what the conditions must have been on slave ships from Africa to America and other parts of the world.
4: أما شيفانجاني لال المولودة في فيجي والتي نشأت في أستراليا فتقول إن وصول سفينة ليونيدس يمثل قصة شخصية بالنسبة لها، لأن أحد أجدادها كان على متنها.
6: You know, I was aware that there was like what, over 400 people that came over on that ship, but I didn't think children would be part of that conversation. I feel heartbroken by the idea that a child who probably didn't know how to read and write was put onto a ship. That's devastating.
4: الحياة في مزارع قصب السكر كانت قائمة على دورة متواصلة من العمل الشاق والرقابة الصارمة، وكان العمال يطلقون عليها اسم نارك، وهي كلمة هندية تعني الجحيم. وفي مقابلة مع صحيفة فيجي تايمز، استذكر أحد العمال السابقين الذين عملوا ضمن هذا النظام تفاصيل حياته في حقول قصب السكر.
7: If you woke up late, that is later than 3 a.m., you got whipped. No matter what happened, whether there was rain or thunder, you had to work. We were here to work, and work we had to do. Otherwise, we were abused and beaten up. Hosildar, former indentured laborer.
4: لكن من قلب المعاناة واليأس في حقول قصب السكر يكتب ساتندرا ناندان عن نشوء روح جماعية قوية وإرادة شرسة للبقاء وأمل لم ينطفئ أبدا بحياة أفضل.
5: And they created their own little temples for identity, their mosques and later the gurudwaras, etc. The temples and the mosques and the gurudwaras and other holy places gave the Indians a sense of identity and also a sense of value of education and ceremonies for Indians grew up. We grew up with all kinds of celebrating all the holy festivals like Holi, Diwali, Ram Navami, Krishnastami, Eid, etc. But the point is that I think one of the lucky things that happened in Fiji, they were given freedom to worship their gods.
4: وفي عام 1916 وصلت إلى فيجي آخر سفينة تحمل عمالاً متعاقدين من الهند، فيما انتهت العقود الأخيرة رسمياً في الأول من كانون الثاني يناير عام 1920. كانت نهاية حقبة كاملة، لكن ساتندرا ناندان يقول إن المعاناة والشعور العميق بالظلم لم ينتهيا عند هذا الحد.
5: Well, the scars of Girmit will remain for a long time, and unfortunately, these scars were deepened during the coups. National identity like that is important in making children think as Fijians rather than Fiji Indian or Indo-Fijian or Europeans or part Europeans or native Ethiopian, etc. That'll take a long time.
4: أما بالنسبة لشيفانجاني فما زالت آثار الآلام تنتقل بين الأجيال حتى اليوم.
6: Lots of people or different peoples are figuring it out on their own terms, and like I think like my dad going into that Ramayan Mandali situation is like a way of how to navigate that trauma. I do think some form of accountability feels really important because, you know, the 150th anniversary is coming up. You know, it's like 3 years away. It's sort of one of the largest Indian Indo-Fijian communities lives in Australia, outside of Fiji. It's probably like another 60,000 people here. I don't know if it would change things, but I think it would begin things in a very different way.
4: أعد هذه الحلقة تافيشيك شارما وتوي بولو إيفن شالتن، وقدمها لكم ريان برهوم. للاستماع إلى المزيد ابحثوا عن SBS Examines Our Pacific.
3: حلقة مهمة تضيء على جانب من جوانب تاريخ منطقة الباسيفيك والعلاقة الأسترالية بتلك المنطقة اللي تعتبر أور باكيارد، يعني حديقتنا الخلفية. نعم، وعلاقتنا بها ممتدة لعقود وهي جزء من الهوية الأسترالية. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية الساعة الثانية من أستراليا اليوم.
8: مستمعين ترقبوا المزيد في الساعة الثالثة وترندينج ترندينج والله كثير اليوم يا هنا. حنحاول ننتقل لمستمعين ما يمكن يعني انتقاؤه ويستحق أن يستمعوا إليه من معلومات. لكن مستمعين الكرام، بقي تقريبا حوالي 3 دقائق حتى موعد رأس الساعة القادمة، حيث سيوفينا الزميل محمد الغزي بنشرة مفصلة الأنباء. لكن حاليا نستمع لهذه الأغنية تريحة هيك قبل الدخول إلى النشرة الثقيلة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: حكومة العمال ترفض تحذيرات من تأثير إصلاحات الضرائب العقارية على أزمة الإسكان، وزعيم حزب الوطنيين يطالب بانتخابات مبكرة، واحتجاجات في بريسبن ضد إنشاء ملعب الأولمبياد، والشرطة تعتقل 2 من المتظاهرين، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب، ووسط تصاعد الهجمات مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية، قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء أن الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض بناء نحو 9,000 منزل على مدى 4 سنوات، مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعياً. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30,000 منزل خلال عقد من الزمن. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
1: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modeling that indicates the government should do absolutely nothing.
0: إلى ذلك، طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يتوجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها في البرلمان. الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد. ويقدم البرنامج حسومات تصل إلى نحو 30% على أنظمة البطاريات المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة، مبينا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
2: So Chris Bowen's at it again. Blowout Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulator's administration of it.
0: دعا الاتحاد الوطني للمزارعين الحكومة الفيدرالية إلى تحديث حدود الأهلية الخاصة بإعفاءات ضريبة أرباح رأس المال، محذرا من أن بعض المزارع العائلية قد تتضرر من الإصلاحات الضريبية الأخيرة. وقال الاتحاد أن هذه الحدود لم تحدث منذ عام 2007 رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وتكاليف الإنتاج الزراعي. وأضاف أن عدم تعديلها قد يرفع الأعباء الضريبية على العائلات الزراعية عند نقل الملكية بين الأجيال.
3: So we just are hoping to seek a lift in those thresholds again, so we do and capture more of our family farmers. And the shoot of the value of land has run up significantly over the last 20 years, or particularly since 2007 when these levels were last adjusted.
0: فضت الشرطة في ولاية كوينزلاند اعتصاما لمحتجين من سكان الأمم الأولى في حديقة فيكتوريا بمدينة بريسبن، واعتقلت 2 من المحتجين، وذلك بعد نشر أكثر من 40 شرطيا في الموقع. ويعارض المحتجون مشروع إنشاء ملعب رئيسي لأولمبياد بريسبن 2032، وقد أقام المتظاهرون من السكان الأصليين خيمة تذكارية في الموقع مؤكدين أن المشروع سيلحق الضرر بأرض ذات أهمية ثقافية، ومن المقرر تسليم الحديقة إلى هيئة البنية التحتية للأولمبياد يوم الاثنين تمهيدا للبدء ببناء ملعب يتسع ل63,000 متفرج ويستضيف منافسات ألعاب القوى وحفلي الافتتاح والختام. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون معارضة المشروع.
4: People that's got heart for country. Can't say. This is my grandchildren's country here. My granddaughter.
5: I just think this is disgraceful. We're in Reconciliation Week and they're doing this. You know, Brisbane City Council, shame on you, Lord Mayor. Right. You know, for 80,000 years of the longest living culture in the world, and the Olympics should not be destroying this land.
0: ودوليا، وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر، بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، بيد أن مصير الاتفاق لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في حديث للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند أن أي اتفاق سيحتاج إلى التحقق، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية.
6: But all you can do is try to verify, right? We try to get things in a position where we're getting a good win for the American people. You don't take anything on faith, even the guarantee that they not build or procure a nuclear program, which is something they have agreed to. We're going to have to verify that over time. So I think there's always a concern that the negotiating party is not going to meet their end of the bargain. So that's why we have verification processes in place.
0: ووسط هذه التقارير يتجه الدولار لتكبد خسارة أسبوعية، حيث واصل تراجعه أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض فيما ارتفعت أسعار الذهب قليلا مع متابعة المستثمرين لتقارير الاتفاق وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية. وكذلك وسط تصاعد الهجمات، تستضيف وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الجمعة جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل من المقرر أن تستمر لنحو 8 ساعات، وتشمل المباحثات مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف ببايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شقة سكنية في منطقة شويفات قرب مطار رفيق الحريري جنوب بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأة وطفلين في هذه الغارة، كما استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات الإسرائيلية قرب معالم تاريخية محمية من اليونسكو جنوب البلاد. ويأتي هذا في وقت عبرت فيه قوات إسرائيلية نهر الليطان فيما أسفرت غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله عن مقتل دوجاريك، إن مسؤولين أمميين يواصلون العمل على خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد.
7: We again urge all to respect the cessation of hostilities and stop any further attacks. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must never be targeted. We condemn the loss of civilian life.
0: وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالصيد، أعلن منذ 20 أكتوبر بحسب ما أعلنته وكالة الصيد.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: برزبن مشمس 23 درجة، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر تزداد تدريجيا 22 درجة، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
3: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل الساعة الثالثة وهي الأخيرة في برنامجنا لهذا المساء، برنامج أستراليا اليوم، البرنامج الإخباري المسائي الذي يطل عليكم كل يوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين،
5: وأنا أيضا على التميم. ينعدكم بالمزيد مستمعين الكرام من مواضيعنا المتنوعة وأيضا تريندينج في الساعة الثالثة من حلقة هذا اليوم، بالإضافة إلى باقة متنوعة أيضا من الأغاني اللي نختار لكم إياها من خلال هالثلاث ساعات. إن شاء الله يا رب هيك بتعجب لكم وبتغير جوكم، وحيانا بتعيد لكم بعض الذكريات الحلوة إذا بنعيد بعض الأغاني القديمة.
4: فعلا يعني ما بين الطرب الأصيل والأغاني القديمة للأغاني الحديثة والكول أيضا يا علاء، لدينا باقة متنوعة من كل الفقرات والموضوعات. لا تنسوا إعادة لتقرير أو عفوا إعادة لبودكاست طريق الهجرة الذي يبث مباشرة على الهواء كل صباح خميس مع الزملاء في Good Morning أستراليا، ونعيد على مسامع في النصف الأخير من برنامجنا في يوم الجمعة. لكن دقائقنا التالية حابين نعيد فيها على مسامعكم أيضا حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
6: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
4: أصبحت عصبية مع أطفالي طوال الوقت، لم أكن كذلك في الماضي، لا أعرف ما الذي تغير.
5: وأنا أشعر بالذنب لعدم وقضاء وقتا كافيا مع أبنائي، أعمل في أكثر من وظيفة لأوفر لهم احتياجاتهم.
4: أظهر مسح وطني

0: شمل 10,000 من الآباء والأمهات الأستراليين أن ما يقرب من 60% منهم يعانون من ضغوط نفسية مما يؤثر على علاقتهم مع أبنائهم. وكشفت دراسة The Parenting Today Survey أن هناك تراجعا مستمرا في الصحة النفسية للأهل على مدى العقد الماضي، وأن الأمر لا يقتصر على عمر معين أو جنس معين أو طبقة اجتماعية محددة. أهلا بكم، أنا هناء ياسين.
1: وأنا أيضا علاء التميمي، أهلا بكم متابعينا عبر أثير SBS عربي، وأيضا بمتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا على منصتنا على اليوتيوب SBS عربي أو SBS Arabic. نرحب مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، التي يسعدنا أن نستضيف فيها المعالج النفسية والمستشارة وفي العلاقات العائلية دكتورة ريهام أبو سنة، لنناقش عنوانا بارزا مهما يعنى به كثير من أبناء الجالية العربية هنا في أستراليا. لماذا تحاصر الضغوط النفسية الأهل في أستراليا، وكيف يمكن التعامل معها؟
0: أهلا بك دكتورة ريهام أبو سنة، نورتي استوديوهاتنا بSBS عربي في قلب مدينة ملبن.
2: أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين والمتابعين.
0: التربية رحلة إنسانية فريدة، لكل واحد تجربة خاصة به، لكن الجميع يتفق أنه فيها محطات صعبة وتحديات أكيد، وأيام بتكون فيها أفضل من غيرها، وأيام ممكن تخلينا يعني نمر بفعلا أوقات عصيبة. لكن كيف تتحول هذه التجربة الإنسانية إلى مرحلة توصل الإنسان للضغط النفسي، الأب والأم؟
2: جميل، الموضوع مهم قوي علشان الأهل ياخدوا حقهم الحقيقة من التعب والتربية، المسؤولية ومسؤولية جسيمة على الأب والأم. بس عايزة أقول أول حاجة أنه الضغط النفسي الوالدي يختلف عن الضغط النفسي العادي اللي بيمر بيه أي فرد تاني، لأنه مرتبط بالدور اللي بيقوم بيه، وأنه الأب والأم عندهم حالة من الإجهاد العاطفي والذهني بتتجاوز قدرتهم على التكيف مع الأدوار التربية اللي المفروض يقوموا بيها، يعني زي مثلا المزاج المتغير، زي فقدان الثقة بالنفس بشكل ملحوظ، يعني التوتر، القلق إلى آخره يعني. والحقيقة الموضوع ده بتأثر في عدة عوامل. أول حاجة في أستراليا الحقيقة نسبة كبيرة من الآباء بيعيشوا في حالة من العزلة والوحدة، والتربية الحقيقة عايزة دايما شكل من أشكال أنه إحنا أفراد أو كائنات اجتماعية بطبيعتنا، فالمفروض نربي في مجتمع في تواصل وفي تبادل خبرات بين الأهالي أو بين حتى المختصين والأهالي، لكن في حالة من حالات العزلة في أستراليا. في كمان شك في النفس من الأهل اللي بيعانوا من هذه الضغوط، لأن الحقيقة السوشيال ميديا بتصدر صورة مثالية لظروف الحياة الغير مثالية، فالأب والأم بيبتدوا يقارنوا أدوارهم اللي بيقوموا بيها مع اللي شايفينه المزيف في الصورة في السوشيال ميديا، فده كمان بيأثر عليهم. في كمان إرهاق تراكمي، يعني الأهل عندهم حالة دائمة من حالات الإرهاق والتعب اللي ما بيعرفوش يخففوا يعني عن نفسهم في التربية، وكمان ده بيسبب الضغوط الشديدة. في توقعات بقى، يعني في ناس عندها توقعات مثالية، وخصوصا الناس الأول طفل، يعني احنا هنعمل كذا والكتب أو الاستشارات يعني، فبيدخلوا يلاقوا ان التوقعات عالية جدا والواقع مختلف تماما، لان كل يوم ليه توقعاته، كل يوم ليه تغيرات، ومهما كانت التوقعات الموضوع عايز مرونة علشان اتعامل مع الظروف، مش عايز توقعات مثالية، لانه زي ما قلنا مفيش مثالية في ظروف متغيرة، في واقعية في ان انا اتعامل مع الظروف بشكل يومي، وان انا اكون كمان عندي مرونة. في نقطة مهمة قوي، الناس بتدخل التجربة الزواج خصوصا في الاولاد، مع الاولاد يعني الطفل الاول بيدخلوا بخبرة الاهل، مش بيدخل ان هو متعلم. أهلنا عايشوا ظروف وضغوط وتغيرات مختلفة تماما عن تغيراتنا وعن ولادنا وعن التحديات وعن حتى الطريقة اللي الولاد بيتربوا بيها، فما ينفعش نطبق بنفس المعيار. الطريقة دي مش طريقة ناجحة. فالحقيقة إن هم ياخدوا كورس أو ياخدوا وعي جديد أو قراية جديدة، ده هيساعدهم يكونوا داخلين مهيئين لجيل جديد، جيل مختلف، ظروف وتجارب مختلفة، وده هيخفف عليهم الضغوط كتير مع التجربة والاستمرارية.
1: طيب دكتورة، الآن هذا بيقودني للسؤال، إيه هي علامات الضغط النفسي اللي ممكن تكون واضحة على الآباء حتى هم لما يصدوها على أنفسهم يعرفوا أنهم أنا وقعت في الضغط النفسي وأبدأ أتحرك؟ وبنظرك هذا الموضوع ممكن يختلف من بين أب وآخر وأم وأخرى؟
2: جميل. في ثلاث علامات. أول حاجة في على مستوى المشاعر، وفي تغيرات أو ضغوط بتحصل على مستوى الجسد، وفي تغيرات وضغوط على مستوى السلوك. على مستوى المشاعر الدروب في المود، المزاج، الحالة المزاجية المتغيرة باستمرار، القلق، التوتر، إحساس بالذنب دايما تجاه الأبناء، وخصوصا لما يدخلوا يبصوا على الولاد هم نايمين بالليل الملائكة في أوضهم فيحسوا بالذنب، إحنا عملنا إيه طول اليوم فيهم.
0: ونوعد نفسنا مش هنكرر الأغلاط دي بكرة،
2: وأول ما بكرة يجي بتيجي معاي بتجربة تاني. بيحصل كمان توتر، قلق، النوم بيضطرب عندهم كتير. على مستوى المشاعر بيفقدوا الإحساس بالمتعة في المناسبات وأعياد الميلاد، يعني الناس كلها قاعدة والأم بتجري أو الأب بيروح يشوف الولاد فيهم إيه، فبيبقى عندهم بيتأثر المتعة في المناسبات العامة أو الأعياد اللي بيحضروها. يعني على مستوى الجسد الحقيقة بيحصل في ألم وتوتر في العضلات بشكل كبير، في فقدان الشهية أو أكل زيادة، في اضطرابات بتحصل كمان وخلل في الجسم، ما بيبقوش قادرين يواكبوا الألم اللي حاسين فيه. على مستوى السلوك ده بينعكس على العصبية الزيادة، الانفجار من غير سبب أو البكاء، ممكن أم تبقى قاعدة كده الولاد ناموا تدخل تقعد لوحدها تعيط ساعة ساعتين، أو تحس أنها عندها شكل من أشكال التنفيس، العصبية، صراخ، التوتر في العلاقة بينها وبين الولاد، أو كمان ده يأثر على انسحابهم هم على الأجهزة. تلاقي دايما ممكن الأب أو الأم بشكل كبير منسحبين على الأجهزة علشان مش عايزين يستخبوا شوية أو عايزين ينسحبوا أو يهربوا شوية. في اختلاف بين الرجل والمرأة على طبعا طبعا. أول حاجة بالنسبة للأم، الأم والمرأة عادة أكثر قدرة أنها تعبر أن هي موجوعة، أن هي تعبانة، أن هي مضغوطة. الأب ما بيعرفش يقول نفس الطريقة دي، بس طريقة التعبير عند الأب عن الضغوط يا إما الصمت يا إما الغياب، يعني يروح مع أصحابه أو مثلا يجي من الشغل يقعد في العربية وقت كفاية علشان يعني يتأخر. هو هروب، نقول هروب، بيستخبى في العربية قبل ما يطلع،
0: قبل يدخل لساحة المعركة
2: بيحضر نفسه. بس ممكن تبقى ساعة ساعتين، الوقت كبير يعني. الأم شكل الضغط عندها بيكون في الأدوار والأعباء والإرهاق الجسدي المزمن. الأب زي ما انت تفضلت في بداية الحلقة، الضغوط المادية، تكاليف المعيشة، حكفي ده ازاي، حعمل ايه، بيفضل عنده الضغط واخد شكل عملي قوي ومادي أكتر من الأم يعني. وإن كانوا بيتشاركوا الحياة هنا في استراليا، بس كمان الأب دايما، الأب العربي بيبقى عنده العبء ده أكتر، بيفكر فيه بشكل أكبر. السلوك، الأم بتعيط، الأم بتبكي، الأم بتقول أنا تعبانة، أنا مضغوطة. الأب لأن توقعات الرجولة أو الدور ما بيعرفش يقول أو يعبر يعني، وبيحس إن ده حاجة كبيرة قوي عليه. فالأم اللي بتقول أنا مضغوطة سيبوني أرتاح، الأب بيقول أنا مشغول سيبوني قاعد لوحدي. فالتعبير كمان طريقته مختلفة يعني. الاتنين مضغوطين، بس الأشكال والعلامات لو ظهر أحد حاجة منها ينتبه إن ديت warning sign علشان يقفوا يعالجوا الموضوع ويكملوا بسلاسة.
0: كلام جدا مهم دكتورة أبو سنة. ما مدى تأثير هذا الضغط النفسي الذي قد يعيشه الأهل على الأبناء أنفسهم، سواء تأثير فوري أو طويل المدى؟ يعني هل الأطفال الصغار بيحسوا بهذا الضغط الذي يعيشه الأهل، وخاصة عندما نتحدث أيضا عن المراهقين اللي هم بفترة حساسة من حياتهم شخصيا، كيف بيأثر عليهم هذا الضغط؟
2: جميل. في تأثير فوري طبعا، لأنه أول حاجة الجهاز العصبي للطفل بيلقط الضغط قبل حتى ما يفهم فيه إيه، لأن كمان ذكاء الوجداني أو ذكاء المشاعر عند الأطفال عالي جدا هم مخلوقين كده، فبيفهموا وبيلقط الجهاز العصبي الضغط، وبتلاقي الطفل دوت عنده توتر دائم، عنده قلق، عنده بكاء، ضعف الثقة في النفس، بيبقى مهزوز، مش حاسس انه هو عنده ثقة في نفسه، لانه بيبقى دايما عنده حالة من حالات الخوف. الجهاز العصبي، عندي ام جت بتقول لي انا عمري ما ضربت ولادي بس انا على طول بزعق. قلت لها الجهاز العصبي بيحصل له زي حالة شلل، زي ما تكون شريط التلفزيون معدي وقفتي على البوز، الجهاز العصبي بيقف وتلاقي الطفل واقف قدامك ما بيعملش أي حاجة ولا أي رياكشن ولا بيرد عليها. بقول لها يا فندم هو في حالة الخوف بيحصل له بارالايزنج، يعني بيحصل زي بيقف شلل ما بيعرفش، فده أخطر من الضرب. الاتنين مرفوضين، بس ما لا تظني أنه السريخ أو الزعيق أقل من الضرب، لا ده أكتر من الضرب لأنه بيوقف الجهاز العصبي. الطفل اللي مش فاهم، وده التأثير الفوري، بيحصل عليك عنده كمان سلوك كوبينج، يعني بياخد السلوك الغضب اللي طلع عليه، يا إما بيقلده مع أخواته أو في المدرسة وتلاقوا شكاوي جايين، بيزعق بيضرب، عصبي دايما، يعني short temper على طول، الولد ده عنده مشاكل، أو تلاقيه عمل مش قادر بقى طبعا على بابا وماما يعمل معاهم رد فعل زي اللي اتعامل معايا، فبيحصل عنده سلوك مزعج، العناد، يضرب اخواته، ينسحب من المدرسه، يتاخر دراسيا علشان يحاول يجذب انتباههم ان هم بليز ستوب.
1: تمام. لان دكتوره يعني خلينا هيك نجمل نقاط مهمه لمستمعينا ومشاهدينا اللي بيتابعونا الان، تيبس من حضرتك مع الاخذ بالاعتبار إنه كتير من الأمهات هون في هجرة، لا في أم تساعد ولا في أخت تساعد، وهذا كمان بيمثل ضغط على الأب وعلى الأم أيضا
2: كتير. أول حاجة الاعتراف إن في ضغط، أول حاجة إن الأم تبتدي، لو أنت حاسة إن في ضغط في اليوم حيبتدي، قولي للولاد أنا النهاردة مضغوطة أو تعبانة، هدخل قطي وحطلع تاني، أو يعني تبتدي تمهد لهم علشان كمان الولاد يفهموا أنه ما فيش عاصفة في البيت حصلت مرة واحدة مش مفهومة، الولاد مش فاهمين الموضوع جه منين. بس الاعتراف أن في مشكلة وأنها تبتدي تقول وتعلن هي أو الأب أن في أنا مضغوط أو أنا مضغوطة، أنت إنسان، أنت إنسانة، وده مش معناها أنكم فشلتوا في تربية الولاد، معناها أنه الضغوط أكبر من قدرتكم على التحمل. وتاني حاجة لازم تنفيذ جسدي، لأنه الضغط بيتخزن في الجسم والجهاز العصبي. أسرع طريقة أن المخ يستجيب بيها أن أنا أبعت physical activity أو نشاط، 10 دقائق ماشي، محدش يقول ما فيش 10 دقائق في اليوم، في 10 دقائق، في 10 ساعات على التليفون مثلا، صح. 10 دقائق ماشي، حركة، التنفس، أي أبس أو تنفس بس استرخائي كده شوية علشان الجسم يبتدي يتريض ويحس أنه هو بينفس وبيطلع الضغوط بشكل صحي. علاقات اجتماعية صحية، يعني لو أنتوا 2 متزوجين وعندكم أولاد، كابل زيكم عندهم أولاد، يعني مش 2 متجوزين وعندهم أولاد يخرجوا مع ناس ما عندهاش أولاد، عشان الأب عايز يتكلم مع أب زيه، الأم عايزة تتكلم مع أم، ويتشاركوا زي ما حضرتك قلت، في أسر كتير مهاجرة من غير أسر ومن غير إخوات ومن غير أهل، فيبقى ناس عندهم ارتباط اجتماعي هم كمان عندهم ولاد، ويكونوا من يعني على نفس البيج من التربية والوعي. نعم. لازم أهم حاجة نتقابل في طريق في
1: صحيح نقطة مشتركة،
2: يعني نعم بالضبط كده. اطلبوا الدعم، حتى لو الموضوع، أنا عارف أن الموضوع مكلف، ومع ارتفاع المعيشة والتكاليف الأهل بيقولوا أنا مش هقدر أروح لدكتور نفسي أو أخصائي لأن الموضوع مكلف، طيب اطلب الدعم حتى لو عن طريق أنك تسمع لمصادر عن التربية، أو تسمع لبودكاست مثلا على إزاي الواحد يقدر يمارس اكتيفيتيز معينة علشان الضغوط ما تقعدش معاه فترة طويلة. القراية والعلم والدعم، ورجاء لو أنت عارف أنه حضرتك عندك أم أو أب في دوائر العيلة مضغوطين والقرب منهم قرب سلبي، لازم يبقى في عندنا وعي إمتى نبعد عن المصادر الاجتماعية اللي هتكون بتعمل لنا عبء نفسي.
1: والله هاي نقطة مهمة،
2: والناس اللي بتتصل بس بتشتكي كل يوم من ولادها، هتقفلوا التليفون حتى لو انتم يعني عايزين تعملوا اللي تقدروا عليه، بس يا جماعة الطبع لص. اهم نقطة كمان انه خلي بالكم، ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين، يعني على قد ما هتقدر تعمل والولاد ياخدوا مننا هتبقى الموضوع سهل وبسيط.
0: كانت هذه الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية، ضيفة حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
1: الآن نتوجه مباشرة إلى استوديو الأخبار مع زميل محمد الغزي ليوفينا بموجز محدث لأهم وآخر الأنباء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الشرطة في ولاية كوينزلاند تفض اعتصاما ضد ملعب أولمبياد بريسبن وتعتقل 2 من المحتجين. وزير البيئة موراي وات ينتقد انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار ويقول إن المعارضة فشلت في الاستجابة لرسالة الناخبين في الانتخابات الأخيرة. والائتلاف المعارض يطالب بالتحقيق في كلفة برنامج البطاريات المنزلية. والاتحاد الوطني للمزارعين يطالب الحكومة الفيدرالية بتحديث حدود الأهلية الخاصة بإعفاءات ضريبة أرباح رأس المال، ويحذر من أن المزارع العائلية قد تتضرر من الإصلاحات الضريبية الأخيرة. وأخيرا، حلف شمال الأطلسي يدين تهور روسيا بعد إصابة مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين تصف اختراق المسيرة الروسية أجواء رومانيا بأنه تجاوز لخط جديد. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
2: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
1: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: عدنا إليكم مستمعينا الكرام في النصف الأخير من برنامج أستراليا اليوم لهذا المساء، آخر برامج الأسبوع، ونأمل أنكم تقضون معنا وقتا ممتعا ومفيدا. أنا هناء ياسين
7: وأنا أيضا على التميمي، وهذه إطلالة سريعة مستمعينا الكرام على درجات الحرارة المتوقعة اليوم لغد. نبدأها من أدليد، زخة مطر مع 17 درجة. في بريسبن الجو مشمس 23. هوبرت احتمال زخات مطرية مع 17 درجة. في داروين الجو مشمس 31. في بيرث زخة مطرية تصبح كثيفة على مدى اليوم مع 22 درجة. في ملبورن زخة مطر أيضا مع 18. في سيدني الجو مشمس بالإجمال مع 21. أخيرا في كامبرا غائم جزئيا 15.

0: يا هلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مثل هذا الوقت من كل مساء نستعرض وإياكم بعض من تفاصيل عناوين شغلت بال الناس وكان عليها تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمكن أصبحت للكثيرين مصدر معلومة ومصدر ليس فقط للترفيه لكن أيضا ليعرفوا ما الذي يحدث حولهم في أستراليا والعالم. واخترنا لكم مواجهة قانونية ما بين هيئة حماية المستهلك الأسترالية وأحد عمالقة التسوق الإلكتروني ألا وهو موقع أمازون.
1: بالفعل هنا رفعت هيئة حماية المستهلك ACCC دعوة قضائية ضد أمازون اتهمتها ببيع حقائب ظهر للأطفال تحمل شعار وحيد القرن على منصتها الإلكترونية في انتهاك لإرشادات السلامة الإلزامية المتعلقة ببطاريات الأزرار.
0: نعم هذه هي أول قضية أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية ترفعها هيئة حماية المستهلك ضد منصة إلكترونية بسبب عدم الالتزام بمعايير سلامة المنتجات. بطاريات الأزرار يعني اسم على مسمى كما البوتنز الأزرار هي حجم هذه البطارية يعني مختلفة من البطارية المألوفة الأخرى تعد خطر صحي جسيم على الأطفال في حال ابتلاعها أو إدخالها في أجسامهم وقد تسبب إصابات خطيرة أو الوفاء أيضا. ذكرت هيئة حماية المستهلك الأسترالية أن أمازون قد باعت منتجا يدعى حقائب ظهر الأطفال تحت شعار وحيد القرن لكن تم تسويقه للأطفال واعتبر أنه يعني قالت الشركة أنه لا يعمل بهذه البطارية بطاريات الأزرار رغم أنه هذا هو الحال.
1: نعم. قالت نائبة رئيس لجنة المنافسة وحماية المستهلك كاتريونا لوي أنه من المهم أنه يثق أن يثق المستهلكون في الأسواق الرقمية وأن تتخذ اللجنة أو تتخذ اللجنة هذا الإجراء والذي يعتبر هو الأول حقيقة من نوعه الذي يعرض أمام المحكمة الفيدرالية. أضافت أنه يعني أو أوضحت خلينا نحكي بطريقة أكثر هيك سهولة أنه تشكل بطاريات الأزرار خطر حقيقة جسيم على الأطفال الصغار في حال ابتلاعها أو إدخالها في أجسامهم وقد تسبب حروق داخلية شديدة مع إصابات في بعض الحالات قد تؤدي إلى الوفاة. ووضعت هذه التحذيرات الإلزامية أصلا لحماية الأطفال ويجب على الشركات كلها أن تلتزم بها.
0: يعني الشركة كانت تسوق لهذا المنتج للأطفال دون أن ترفق ملصقات تحذيرية عن احتوائه على هذه الأزرار مما يعد انتهاكا لقانون حماية المستهلك الأسترالي. اشترى الأستراليون قرابة 40 حقيبة ظهر عبر موقع أمازون الأسترالي وبالتالي تكشفت المشكلة وكانت الشكاوى فحركت هيئة حماية المستهلك هذه الدعوة. مستمعينا الكرام لا تذهبوا بعيدا لدينا العديد من الفقرات والموضوعات في انتظاركم بعد هذا الفاصل الغنائي ومن ثم فاصل إعلاني ونعيد عليكم طريق الهجرة بودكاست يوجه المستمعين للقواعد العامة لنظام الهجرة هنا في أستراليا. لا تذهبوا بعيداً.

0: listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
2: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
5: وأنا فارس حسن. ونذكر أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء وهذا البودكاست ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجع عليكم استشارة محامي مستقل إذا لازم الأمر.
4: فارس، اليوم رح نفتح ملف يعني نظام الحماية الإنسانية ما بعد الموازنة الجديدة، ويمكن السؤال هل تغلق أستراليا الأبواب أم تعيد ترتيبها أمام كل من يتوق لأن تكون هذه الأرض هي يعني وطنه الثاني.
5: سؤال كتير مهم بترا، خصوصا بعد تأكيد الحكومة تثبيت البرنامج الإنساني أو برنامج اللجوء عند سقف 20,000 تأشيرة سنويا، رقم استقرت عليه السياسة الأسترالية بالسنوات الأخيرة مقارنة بنحو 13-15,000 تأشيرة بمراحل سابقة.
4: اليوم الحكومة خصصت 100 ملايين الدولارات لخدمات اللاجئين والاستقرار المجتمعي وبرامج الدعم الإنساني ضمن الموازنة الجديدة، وهالبرنامج يأتي ضمن التزامات أستراليا الدولية واتفاقياتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأيضا المنظمات الإنسانية. اليوم كامبرا تعتمد نظام يعني إعادة توطين اللاجئين والأشخاص يلي عم يدقوا باب الحماية وفق معايير إنسانية أمنية وقانونية.
5: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية استقبلت أستراليا أكثر من 1,000,000 لاجئ. يعني مع هذه الأرقام والميزانية الجديدة يبقى السؤال الأبرز، مين عنده فرصة فعلية اليوم للحصول على لجوء إنساني إلى أستراليا؟
4: رح نطرح هالسؤال في ضوء الموازنة الجديدة على محامي الهجرة ناظم البردوعي اللي انضم لنا في هذه الأثناء. صباحك خير ناظم.
6: صباح الخير بترا، صباح الخير فارس، صباح الخير للمستمعين.
4: يا هلا فيك.
5: فيك ناظم، يعني بداية لما نحكي عن 20,000 تأشيرة سنويا، ماذا ترى؟ يعني مزيد من التشدد في المرحلة المقبلة أم الحفاظ على استقرار ما يعني وعدم إدخال أي تغييرات جذرية في سياسة اللجوء؟
6: هلا أنا برأيي عمليا تثبيت البرنامج الإنساني عند 20,000 بالسنة، هو أنا برأيي قراءتي للموضوع أنه الحكومة الإسترالية قررت أكيد تحافظ على مستوى ثابت نسبيا من استقبال اللاجئين والمهاجرين الإنسانيين، بدل ما يكون في تغييرات كبيرة كل سنة بحسب الظروف السياسية. برأيي هذا بيعكس نوع من الاستقرار أكثر من أن يكون تشدد. يعني إسرائيل بعد ملتزمة ببرنامج إنساني معتبر مقارنة بعديد من الدول، خصوصا أنه البرنامج كان مثل ما بنعرف بسنوات سابقة أقل من هيك بكتير. بس في نفس الوقت الحكومة عم تحاول توازن بين الواجبات الإنسانية وبين موضوع إدارة الهجرة وأمن الحدود، لذلك عم نشوف تشديد أكبر على التدقيق بالطلبات والتأكد من مصداقية الطلبات. مش أنا برأيي ضرورة تخفيض الأعداد أكيد.
4: قبل ما ننطلق ونميز بين هيك برنامج الحماية واللجوء الإنساني، خليني أسألك بشكل سريع، شو الجديد يلي حملته الموازنة بالتحديد بهالملف هيدا؟
6: هلا انا برايي الموازنه يعني الارقام بعدها هي ذاتها على السنه اللي مرت، بعد ما عندنا 20,000 موزعين بين اللجوء الانساني من خارج استراليا واللجوء من داخل استراليا، لانه مثل ما بنعرف، وانا برايي بس كمان للتوضيح للمستمعين، لما نحن بنحكي عن 20,000 هو العدد الكامل، اوقات شو بيصير؟ اوقات في ناس داخل البلد داخل استراليا بيقدموا على اللجوء بتكون اعدادهم اكبر من اللي عم بيقدموا على اللجوء الانساني من خارج استراليا، مشان هيك نحن بنشوف مثل ما بنعرف انه عم يصير في شويه تطويل بموضوع البت بطلبات اللجوء الانساني من خارج استراليا، بس اكيد هالشيء بيتعلق بالازمات الدوليه وحسب البلد الازمه قدام اشتد بالموضوع. فأكيد يمكن بتصور هلأ بنحكي شوي لقدام عن موضوع التمييز بين الطلبات اللجوء الإنساني من خارج البلد ومن داخل أستراليا.
5: يعني ناظم بنسمع قصص وسمعنا قصص على هالمنبر أيضا، أشخاص استنوا لسنوات طويلة يعني حتى حصلوا على حق اللجوء، ومن هون يعني يطرح السؤال يعني كيف يتم اختيار هؤلاء الأشخاص اللي بيعطوهم تأشيرة حماية إنسانية، وشو الشرط يعني قبل أن يتقدم الشخص بطلب تأشيرة أسترالية أنه يكون حاصل على صفة لاجئ صح من المفوضية السامية اللي تابع الأمم المتحدة؟
6: كثير حلو السؤال، وأكيد يمكن هذا السؤال بينطرح كثير نحن، لأنه في عنا ناس بإستراليا كثير عندهم قرايبين بيكونوا جايين من بلدان أزمات، مثل خلينا نقول بسوريا أو بالعراق أو بعدة بلدان بالسودان أو أريتريا. خليني أوضح الموضوع شوي. هلأ في عدة طرق ممكن الحكومة الإسترالية تعطي أو تمنح فيز لجوء إنسانية لأستراليا. عندك أول شيء ممكن يكون هالشيء من خلال المفوض السامي غالبا، بس مش أكثر الحالات على فكرة. العالم ناس كتير بتفكر أنه أغلب الفيز الإنسانية بتكون من خلال المفوضية السامية، بس مش بالضرورة. أكيد في عدد من الفيز اللجوء الإنساني بتطلع مباشرة من تفويض من خلال المفوضية السامية مباشرة مع الدولة الإسترالية. أنا برأيي هدول من 20,000 فيزا يمكن بيطلعوا حوالي 2,000 فيزا كل سنة حسب تقديري الشخصي. يعني في عنا كمان الطريقة التقليدية للتقديم على طلبات اللجوء الإنسانية من خارج استراليا، اللي هي بيكون شخص بيكون هو أكيد خارج بلده، يعني هذا الشرط أساسي. نحن بما أنه عم نحكي عن الشروط الأساسية لأي شخص ليقدم على اللجوء الإنساني، الشخص لازم يكون خارج بلده، عادة بيكون ببلد مجاور معروف أنه هذا بلد بيستقطب لاجئين. خلينا نعطي كذا مثل، خلينا نقول مثلا السوريين اللي بيكونوا نازحين للبنان أو الأردن أو تركيا، أو العراقيين كمان نفس الموضوع. فعادة الشرط الثاني بيكون غير انه نازح لبلد مجاور، كمان بيكون مسجل مع المفوضية السامية للاجئين، بيكون مسجل وعنده كرت تسجيل، وكمان الشرط الثالث انه يكون عنده قرايب او يكون عنده صديق داخل استراليا يعمل له ترشيح لطلب لجوء انساني. فعادة هيدي هي الشروط الاساسية. هلا كمان اكيد نحن في ناس كتير بتتسأل مين له الافضلية، اي انواع من الطلبات على الافضلية. الحكومة الاسترالية انا برأيي بتنظر لعدة عوامل. اول شيء بيطلعوا على مدى الخطر على الشخص اللي مقدم الطلب، على وضعه الانساني، على الروابط العائلية باستراليا، اذا روابط عائلية درجة اولى او تاني او صديق او رفيق. النقطة الرابعة بيطلعوا هي القدرة على الاستقرار، قديش هدول الأشخاص عندهم مؤهلات أو قدرة على الاستقرار، وكمان أكيد ما ننسى الفحوصات الأمنية والصحية. أكيد القرار النهائي هو بإيد الحكومة الإسترالية. خليني أعطي مثل كتير بسيط، يعني حتى أنا تفاجأت كمحامي. قدمنا طلبات هلأ من حوالي الشهر السابع 2025 لعوائل سورية كانوا نازحين على لبنان، وتفاجأنا أنه طلعت الفيزا هلأ من شي حوالي الأسبوع، يعني نحن تفاجأنا فيها كتير، لأنه نحن عادة عم نقول للناس أنه الانتظار هي حوالي 3 سنين أو 4 سنين لطلبات اللجوء الإنساني. بس مثل ما عم أقول للتأكيد أنه أوقات ظروف البلد أو الأزمات اللي عم يمروا فيها أشخاص ممكن يعدل هذا الموضوع.
4: إذا بدي أرجع شوي ناظم معك على أبرز أنواع برامج الحماية واللجوء الإنساني، وإذا بدنا نحكي شوي عن الفرق بين إعادة التوطين من الخارج وطلبات الحماية المقدمة من داخل أستراليا، شو الفرق بيناتهم؟
6: يعني الفرق واضح عنا بالنسبة لإعادة التوطين اللي هو من خارج أستراليا. هي عادة بيتم التقديم عليها بطريقتين، يا اما من خلال المفوضية السامية، هن بيسموا اشخاص معينين او عيال معينين بيكونوا هن اكثر شيء عندهم ازمة انسانية بالبلد اللي هن فيه ومعروفين يعني، او من خلال ترشيح من قرايب من استراليا، قرايب او صديق بيقدموا طلب اللي اسمه Special Humanitarian Visa، اللي هو أنا هذا بيكون هو اكثر طلب وارد واكثر طلب ناس بتقرب عليه. هذول النوعين هني بتقدموا بيكون الشرط الشخص خارج استراليا. النوع الثاني اللي هو البروتكشن فيزا ما تعرف، او الاسالوم سيكا اللي هي رقم 866، هذا الطلب بيتم التقديم عليه من داخل استراليا. يعني الشرط الاول انه الشخص يكون موجود داخل استراليا، واكيد خيفان يرجع على بلده الام لانه عنده مشكله معينه اللي هي او اضطهاد معين او عنده مخاوف من شيء معين ما بيقدر يرجع، بيطلب اللجوء داخل استراليا، بيقول لاستراليا انا طالب لجوء ما بقدر ارجع على بلدي، وهي الاسباب او الدلائل الموجوده عندي. فهي هي النوعين من الطلبات من داخل استراليا او من خارج استراليا.
5: ناظم، ذكرت كلمة الاضطهاد، يعني وهذا يمكن بياخذنا على سؤال حول الأولويات. يعني هل يترى برامج تأشيرات الحماية الإنسانية بأستراليا بتمنح الأفضلية أو الأولوية لأشخاص معينين، مثلا بنتموا لأقليات تعرضت للاضطهاد؟ هل في مثلا مكان في الطلب ليقدر الواحد يوضح هاي النقطة؟
6: هلأ عادة نعم، لجاوبك على السؤال بصراحة نعم، في أولويات، وعادة الأولويات بتتأثر بالأزمات العالمية. هلأ مثلا شفنا بالسنوات اللي مرقت في برامج خاصة للأفغان أو للأوكرانيين، وكانت كمان في اهتمام متزايد ببعض الفئات المعرضة لخطر أكبر مثل النساء والأطفال والأقليات الدينية أو الأشخاص المهددين بشكل مباشر. فهي هي الأولويات، يعني حسب شو عم يصير، أزمات دولية خصوصا إذا نحكي عن برنامج إعادة التوطين اللي هو الفيزا 202 و200، هذول الفيز المعروفين هني رقمهم من 200 لل 205، هذول التأشيرات عادة بيتأثروا بالأزمات الدولية. يعني كل ما صار في أزمة دولية بمكان معين أو حرب أو كذا، وصار في نزوح كبير من البلد على بلاد مجاورة، عادة إسرائيل بتفتح. يعني ونحن بنعرف التاريخ، اللبنانيين كيف اجوا على البلد من خلال هذا البرنامج، وبعدين الفيتناميز، وبعدين هلأ السوريين والعراقيين وكذا كذا. هذا البرنامج إسرائيل عمره سنين طويلة جدا، وكل ما بيصير أزمة دولية بيتم التعديل للبرنامج لاستقطاب فئات معينة أو بلدان معينة.
4: ناظم، اليوم الحكومة الأسترالية تتحدث بشكل متزايد عن نزاهة نظام الهجرة، مكافحة إساءة استخدام طلبات اللجوء، تحدثت عن تشديد الرقابة، إعادة تحديد الأولويات. كيف بده ينعكس يعني هالشي عمليا على كل متقدم على تأشيرة حماية أم لجوء؟
6: بالفعل هذا الموضوع صار أساسي جدا بالفترة الأخيرة. الحكومة صارت عم تشدد أكثر على الطلبات غير الجدية أو اللي فيها معلومات غير دقيقة، وعم نشوف تدقيق كتير بالمستندات وبالمقابلات، وحتى صار عم يطلعوا على تاريخ الشخص وإذا كان مقدم أي طلبات هجرة بمكان ما أو بتاريخ سابق، صار عم يتأكد من كل هالأمور هيدي. حتى صار في تركيز على الأشخاص اللي بيستخدموا، انتبه على هذه النقطة، بيستخدموا طلبات اللجوء بس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل البلد من دون وجود أي أسباب حقيقية للحماية. كمان هذه بدنا نحن نوعي منها القصة. يعني في في تشديد يعني اي في في عندنا نحن للاسف اوقات الناس بتكون فهمان الموضوع غلط، انه في ناس كتير بتفكر انه مجرد اي شخص دخل على استراليا بيحق له باللجوء او بيحق له يطالب باللجوء، ومجرد تقديم الطلب هو حصل على الاقامه او حصل على اللجوء دخل استراليا. ابدا مش مزبوط. طلبات اللجوء كتير ضيقه، بدها كتير تحضير، بدها تكون اسباب جدا مقنعه، بدها تكون قصه كتير مقنعه لحتى نقنع الحكومه الاستراليه انه بالفعل الشخص بيستحق اللجوء داخل استراليا.
5: اخيرا ناظم، شو عندك نصيحه بتوجهها لاشخاص عم بسمعونا هلا بفكروا يقدموا طلب للحصول على تاشيره حمايه انسانيه؟
6: اهم نصيحه هو اكيد الصبر والاعتماد دائما على المعلومات الصحيحه بتقديم الطلبات. البرامج الانسانيه للاسف بتاخذ وقت طويل جدا احيانا، وعاده انا هلا اي شخص بيجيني بقول له البرامج الانسانيه عم تاخذ حوالي 3 سنين، حكينا هلا من قبل شوي انه صار في عنا أمل إنه مثلاً مرق علينا كذا طلب طلعوا خلال 8 شهور أو 9 شهور. أنا برأيي هيدا باب أمل جديد. فالنصيحة إنه أكيد تقدموا طلبات تكون كتير مميزة، كتير مقدمة بشكل ممتاز ومدروس. ما تستعجلوا بتقديم الطلبات، خلوا طلبكم مميز، لأنه اللي بيميز طلب عن طلب هو طريقة تقديم الطلب. إذا الطلب مقدم بشكل واضح، وإذا المعلومات مقدمة بشكل واضح والمستندات والأدلة كلها موجودة، هيدا كتير كتير بيساعد. لأنه نحن مثل ما بنعرف طلبات اللجوء بيقدموا كل سنة آلاف وآلاف الناس، بس الأماكن الموجودة هن أقل بكتير، محدودة جدا. فالطلب لازم يكون مميز لحتى يكون عنده أمل أنه يمشي حاله.
4: شكرا من القلب لك ناظم البردوع محامي الهجرة على هذه الإضاءة القيمة.
6: شكرا.
5: نلتقي الأسبوع المقبل. المعلومات التي وردت في هذا البودكاست على سبيل المعلومة العامة. إذا بدكم نصيحة استشيروا محامي مستقل، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
4: ومع هذا البودكاست المميز الأسبوعي أعزائي، وصلنا وإياكم لنهاية رحلتنا المسائية عبر أثير SBS عربي وساعات برنامج أستراليا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ونأمل أكيد أن ما قدمناه لكم كان مفيدا وممتعا أيضا.
7: شكرا لكل الزملاء اللي شاركوا حلقة اليوم، فارس حسن، بيتر الطوق، وريان بروم، ولكم تحية مني أنا علاء التميمي،
4: والزميل العزيز محمد الغزي. الشكر موصول له على مرافقة لنا في النشرات والمواجز الإخبارية. فانتظروا محمد على رأس الساعة بنشرة موجزة للأنباء. ومني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة وعطلة نهاية أسبوع رائعة. إلى اللقاء.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. فضت الشرطة في ولاية كوينزلاند اعتصاما لمحتجين من سكان الأمم الأولى في حديقة فيكتوريا بمدينة بريسبن، واعتقلت 2 من المحتجين، وذلك بعد نشر أكثر من 40 شرطيا في الموقع. ويعارض المحتجون مشروع إنشاء ملعب رئيسي لأولمبياد بريسبن عام 2032، وقد أقام المتظاهرون من السكان الأصليين خيمة تذكارية في الموقع، مؤكدين أن المشروع سيلحق الضرر بأرض ذات أهمية ثقافية. ومن المقرر تسليم الحديقة إلى هيئة البنية التحتية للأولمبياد يوم الاثنين تمهيدا لبدء بناء ملعب يتسع ل63,000 متفرج، ويستضيف منافسات ألعاب القوى وحفلي الافتتاح والختام. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون معارضة المشروع.
1: People that's got heart for country.
2: Can't say. This is my grandchildren's country here. My granddaughter.
3: I just think this is disgraceful. We're in Reconciliation Week and they're doing this. You know, Brisbane City Council, shame on you, Lord Mayor. Right. You know, for 80,000 years of the longest living culture in the world, and the Olympics should not be destroying this land.
0: دعا الاتحاد الوطني للمزارعين الحكومة الفيدرالية إلى تحديث حدود الأهلية الخاصة بإعفاءات ضريبة أرباح رأس المال، محذرا من أن بعض المزارع العائلية قد تتضرر من الإصلاحات الضريبية الأخيرة. وقال الاتحاد أن هذه الحدود لم تحدث منذ عام 2007 رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وتكاليف الإنتاج الزراعي. وأضاف أن عدم تعديلها قد يرفع الأعباء الضريبية على العائلات الزراعية عند نقل الملكية بين الأجيال ويؤثر في الاستمرار والتخطيط للخلافة الزراعية.
4: So we just are hoping to seek a lift in those thresholds again, so we do and capture more of our family farmers. And the shoot of the, you know, value of land has run up significantly over the last 20 years, or particularly since 2007 when these levels were last adjusted.
0: وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر، بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، بيد أن مصير الاتفاق هذا لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في حديث للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند أن أي اتفاق سيحتاج إلى التحقق، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية.
5: But all you can do is try to verify, right? We try to get things in a position where we're getting a good win for the American people. You don't take anything on faith, even the guarantee that they not build or procure a nuclear program, which is something they have agreed to. We're going to have to verify that over time. So I think there's always a concern that the negotiating party is not going to meet their end of the bargain. So that's why we have verification processes in place.
0: ووسط هذه التقارير يتجه الدولار لتكبد خسارة أسبوعية، حيث واصل تراجعه أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض فيما ارتفعت أسعار الذهب قليلا. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها واشنطن، وذلك مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. ووسط تصاعد الهجمات تستضيف وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الجمعة جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل تشمل المباحثات، كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف باسم بايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 72 سنتاً أمريكياً. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد السبت: أديلايد زخات مطر 17 درجة، بريسبن مشمس 23، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر 22، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
6: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

0: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها إيه الفرقة؟
2: أميتشي.
1: إيه؟
2: يعني الصحاب
3: بالتلياني.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: بوب عربي on SBS Arabic.

بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

عشنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. قطعنا بحور الحب كلتها، الا ببحرك انت ما غرقنا يا حلو اشتقنا.

احلام عبتركض ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

SBS عربي. مش هنكمل، أنا عارف بالأول مهما.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: SBS Arabic Pop Arabi.
1: حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
3: صباح الخير، صباح الدفء والمحبة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نستهل حلقتنا اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاماريغان من أمة كورينغاي وإلى كبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر بالشعوب الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يرافقوننا اليوم. واليوم هو السبت في 30 من شهر مايو أيار 2026، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. أسبوع آخر حامل الكثير من الأحداث من أجواء الإيمان والروحانيات، مع ختام مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك، حيث نتوجه الآن بأحر التهاني والتبريكات لكل من احتفل بهذه المناسبة، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. أما سياسيا فتتواصل الجهود الدبلوماسية ومساعي الوساطة التي تقودها باكستان ومجموعة من الدول الأخرى، مع دعوات متزايدة إلى التهدئة وضبط النفس بين أطراف النزاع في الشرق الأوسط وسط ترقب دولي لما قد تحمله الأيام المقبلة. أما في أستراليا، لا يزال الشارع منشغلا بقضايا المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، إلى جانب النقاشات المتواصلة حول السكن والطاقة ومستقبل السياسات الاجتماعية، وهي ملفات حضرت بقوة في أحاديث الشارع الأسترالي هذا الأسبوع. ونبتدئ صباحنا ببرنامج ويكند بالعربي بحكمة صباحية. حكمة اليوم لشمس الدين التبريزي، والذي قال: تهوى العين من يعجبها، ويهوى العقل من يفهمه، أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها. ومن هذه الحكمة الصباحية إلى أغنية نعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

0: ويكند بالعربي
1: على SBS عربي،
0: أفضل مقتطفات الأسبوع.
2: أنتم مع برنامج ويكند بالعربي، حيث نعيد الاستماع إلى أهم فقرات SBS عربي خلال الأسبوع. تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي عبر ديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، عبر موقعنا الإلكتروني وعبر SBS أوديو أب. وبعد هذه الأجواء الصباحية أعزائي، ننتقل الآن إلى مناسبة تحمل الكثير من المعاني الروحية والإنسانية، ألا وهي عيد الأضحى المبارك. العيد الذي لا يقتصر على كونه مناسبة دينية فحسب، بل هو أيضا وقت للتقارب والتراحم ولم الشمل، وفرصة لاستحضار قيم العطاء والتضحية والمحبة. للحديث أكثر عن معنى عيد الأضحى وأجوائه هذا العام، دعونا نستمع إلى اللقاء التالي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أهلا وسهلا بكم أستاذ علاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وسلام وأمان من الله سبحانه وتعالى على الجميع. طبعا هذه الأيام أيام خير وبركة ورحمة وعفو ومغفرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من المواعظ والعبر الشيء الكثير. كيف لا وقد كانت هذه الأيام أيام الأضحية، أيام التوجه الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، أيام الاجتماع واللقاء ليعبروا عن مدى حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا الحاج الذي ترك كل شيء، ترك المال، ترك الدنيا، ترك الأهل، ليلبي نداء الله سبحانه وتعالى، ليكون من عداد أولئك الذين قصدوا بيت الله الحرام، ليعلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وليكون هدفهم الأوحد وأملهم الكبير هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى. ليس هناك أمل وليس هناك هدف إلا الله عز وجل. تركوا كل ما في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله عز وجل. كيف لا يقبلهم الله؟ كيف لا يرضى عنهم الله؟ كيف لا يغفر لهم الله سبحانه وتعالى؟ وهم من جاءوه شعثا غبرا، وقد لباهم الله سبحانه وتعالى عندما قالوا لبيك اللهم لبيك، ليجيبهم الله سبحانه وتعالى فيقول لبيك وسعديك والخير كله بين يديك. إن هذا العمل العظيم الذي يجتمع فيه الملايين في بيت الله الحرام ليس أمرا عاديا ولا هامشيا في حياة الأمة، إنما أمر يجتمع فيه الناس في صعيد واحد ليقولوا كلمة واحدة، أن الله ربنا وأننا اجتمعنا لنشكل هذا النموذج العظيم في وحدة الأمة، في وحدة المجتمع، في قوة المجتمع، لنكون صفا واحدا، مجتمعا واحدا، أمة واحدة، مهما اختلفت الجنسيات، مهما اختلفت الأعراق، مهما اختلفنا في ألواننا وألسنتنا وبلداننا، فإننا أمة واحدة نعمل لخير الجميع. معنى لنكون خلفا لهذا المشروع العظيم، مشروع محمد صلى الله عليه وسلم ومشروع إبراهيم عليه السلام، الذي يهدف لخير هذه البشرية جمعاء. فعندما توجه إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إنما كان هذا التوجه من أجل خير البشرية. وعندما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى متوجها إلى الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم تكن هذه الرسالة إلا من أجل رحمة بني البشر أجمع. لذلك نحن عندما نقول لحجاج بيت الله الحرام يجب أن تكون المقاصد والأهداف واضحة. فالحج ليس زيارة، والحج ليس مجرد عبادة عابرة وإنما عبادة عظيمة نتوجه بها إلى الله وإلى الخلق، إلى الله بالعبادة وإلى الخلق باللقاء والتعاون وعلى البر والتقوى. لذلك نحن اليوم في هذه الأيام من السنن العظيمة التي يجب أن نقوم بها تلك الأعمال والطاعات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال إليه في هذه الأيام، كالصيام والصدقة مثل الأضحية والأعمال الصالحة الأخرى. ونحن نلبي نداء الله سبحانه وتعالى، نعلي ذكره كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
4: نعم شيخ رياض، سمحتكم تعلمون يوم الثلاثاء سيكون وقفة عرفات، ويوم الأربعاء سيكون يوم العيد وهو يوم الأضحية. توصياتكم سمحتكم لطبعا الحجاج الذاهبين إلى هناك وأيضا المقيمين هنا فيما يتعلق ماذا سيفعلون في وقفة عرفات، وأيضا فيما يتعلق بمواصفات الأضحية وكيف يضحون وأين يوزعونها سواء هنا أو هناك.
3: سبحان الله العظيم، هذا اليوم المبارك يوم عرفة، يوم يغفر الله به سبحانه وتعالى لكل من ناداه ولباه. لذلك على أهل هذا الموقف أن ينشغلوا بالدعاء وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم لغير الحاج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة لما فيه من فضل، وليتشبه الناس بأهل هذا الموقف، وليكونوا إن لم يدركهم الحج فليدركهم الأجر والثواب. لذلك هذا الحاج المتبتل، هذا الحاج المتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في موقف عرفات، يجب أن يفهم أن له رب يغفر له ويرعاه ويكون معه ويصلح حاله. ولذلك يجب أن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، هو الناصر وهو المعز، هو الرب الرحمن الرحيم. ويجتمع مع هذه الجموع العظيمة، مع هذه الجموع الغفيرة، ليكون واحدا من هذه الأمة، فليعلم أن مقاصده وأهدافه يجب أن يستحضرها، ويجب أن لا تغيب عن باله وعن ضميره وعن كل ما يجب أن يفكر فيه، أنه من هذه الأمة، من هذه البشرية التي ينتمي إليها وينتمي إلى هذا الدين العظيم الذي يحفظه به ربه سبحانه وتعالى. وكذلك يوم الأضحية، يوم العيد، يوم العطاء، يوم الخير، يوم البركة، يوم المشاعر الواحدة، يوم تضحية بالأنانية، يوم التضحية بكل الأحقاد والأضغان، لنكون جسدا واحدة واحدا وأمة واحدة. هذا اليوم الذي يفرحنا الله به سبحانه وتعالى، نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بكل فسيلة خير، بكل ما هو خير، لكي يغفر الله لنا ويرحمنا. هذه الأضحية ليست يعني مجرد إراقة دماء، ذبح أضاحي، وإنما دليل على أننا نتقرب إلى الله بكل ما يأمر به بكل إخلاص. لذلك ليست الدماء هي المطلوبة، وليست اللحوم، وليست أي شيء من هذه الأعمال الظاهرة، وإنما المطلوب

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته أس بي أس عربي خلال الأسبوع.
1: أهلا بكم أعزائي، صبيحة يوم السبت في 30 من شهر مايو أيار 2026، معكم سناء وهيب. دعونا نلقي نظرة الآن على حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية في هذا الصباح. سيدني 21 ومشمس إجمالا، كانبرا 16 درجة وغائم جزئيا، 17 درجة وغائم جزئيا في هوبرت، 17 درجة كذلك وأمطار في ميلبورن، 17 درجة وأمطار في أدليد، 21 وأمطار في بيرث، 24 ومشمس في بريسبن، و22 ومشمس في داروين. ومن المعاني الروحية للعيد ننتقل إلى أجواء الاجتماعية والاحتفالات التي تصنعها الجاليات العربية هنا في أستراليا، حيث يتحول العيد إلى مناسبة تجمع العائلة والأصدقاء وتعيد إحياء الكثير من العادات والتقاليد التي حملها الناس معهم ومن أوطانهم. للحديث عن هذه الأجواء سنستمع إلى اللقاء التالي.
2: العيد هل فرحته؟
3: أسماء الكرام، في عيد الأضحى المبارك لهذا العام ينشط أبناء الجالية العربية هنا لإحياء عيد الأضحى المبارك والتقاء أبناء الجالية بكافة أطيافهم، لعل من بين الجمعيات التي ستقيم تجمعا لأبناء الجالية هنا جمعية ديوان. وللحديث عن هذا الموضوع معنا رئيس للجمعية الأستاذ محمد يوسف. فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
4: أهلا أستاذ علاء، وشكرا لك ولا إس بي إس عربي على الاستضافة.
3: ديوان تقوم بأنشطة عدة، وطبعا لابد من أن يكون لها لمسة لأبناء الجالية بالاحتفال ببهجة عيد الأضحى المبارك. خبرنا الفعالية متى ستكون، ما هي يعني أنشطتها المتعددة، خبرنا عن التفاصيل.
4: بدءا شكرا مرة أخرى للاستضافة. ديوان ملبورن هدفها توفير بيئة اجتماعية حاضنة

0: للمجتمع العربي، وواحدة من أهم اللحظات في تاريخ أو في العام بالنسبة للمجتمع العربي هي فترة الأعياد، خصوصا عيد الفطر وعيد الأضحى. في عيد الأضحى لهذا العام نقوم بتنظيم فعالية نسميها ديوان فست، وهي احتفال بعيد الأضحى يهدف لجمع العائلات مع أبنائهم وأصدقائهم في مكان واحد، يوفر لهم ترفيه للأطفال وكذلك المتعة والراحة والتعارف للكبار. الفعالية ستكون في بوكس هيل إندور سنتر يوم السبت الموافق 30 مايو. يتم تنظيمها بالتعاون مع حكومة ولاية فيكتوريا، ويتم تنظيمها بدعم تمويل من حكومة الولاية. وهذه الفعالية سوف تكون من الساعة 6 مساء، وهي فعالية يتم تنظيمها حجز تذاكر، فبالتالي للمهتمين يمكن زيارة صفحة الانستغرام لديوان ملبورن التي سوف يتم توفير رابطها لشراء التذاكر للنشاط. النشاط سوف يشمل على أنشطة للأطفال والشباب، وكذلك على فرصة للتعارف وفرصة لبناء العلاقات بين الأهالي أيضا، لأننا في النهاية كمجتمع متكامل يجب علينا أن ننظر إلى الجميع من الصغار والكبار والأطفال وكل الاهتمامات ومختلف المواضيع التي قد يكون الجميع مهتمين فيها.
1: ما لفت نظري في دعوة يعني اجتماع ابناء الجالية في عيد الأضحى المبارك أنه يعني الفعالية صحيح ستشمل الجلسات العائلية، المأكولات الخفيفة والمشروبات، لكن ما لفت نظري يعني عنوان جميل مذكور من ضمن الأشياء أنه هناك أنشطة وتحديات تفاعلية رياضية، فجهزوا أنفسكم لحركة رياضية. خبرني عن هاي التفاصيل.
0: سوف يكون هناك أنشطة للشباب والأطفال بشكل أساسي، من مباريات كرة قدم، مباريات كرة قدم وبعض الأنشطة الأخرى التي قد نحب أن نبقيها كمفاجأة، ولكن الفكرة الأساسية هي أن تجمعات العيد ليست عبارة عن تجمعات فقط للأكل والشرب، وإنما أيضا تجمعات يتم فيها ممارسة بعض الرياضات، ممارسة بعض الأنشطة، بعض التحديات التي يعني في مثل هذه المواقف تكون أيضا مناسبة للوضع. حيكون هناك بعض كما قلت بعض المسابقات الرياضية، كرة السلة، كرة القدم، وبعض الأمور الأخرى التي سوف تكون مفاجأة في ذلك اليوم.
1: خلينا هيك نذكر بالمكان مرة أخرى، ويبدو أنه هو عندور حيكون صحيح.
0: صحيح، هو بوكس هيل إندور سبورتس كومبلكس، وهو من المساحات في مدينة ملبورن أو من القاعات في مدينة ملبورن التي توفر منطقة للتجمع وأيضا ساحات رياضية للأنشطة المختلفة.

0: طبعا مستمعين الكرام، أيضا لا تزال الجالية العربية المسلمة تمضي عيد الأضحى لزيادة الترابط بين أبناء الجالية. لذلك أيضا تقوم رابطة مصرنا هنا في ملبورن بنشاط يجمع أبناء الجالية المصرية وأيضا العربية في هذه الأيام الطيبة المباركة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عضو رابطة مصرنا في ملبورن الصيدلاني محمد دهيم. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بخير.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ علاء، وكل عام أنت بخير وكل أهلنا في أستراليا والعالم كله يا رب إن شاء الله.
0: يعني مبارك يا رب. طبعا كما تعودنا دائما رابطة مصرنا لها إسهام بين أبناء الجالية، خبرنا عن نشاطكم في عيد الأضحى المبارك.
1: يعني أصلا احنا حاولنا بقدر إمكان طبعا إن احنا نعمل حاجة تكون بتلم الناس. هي اسمها رابطة مصرنا، بس احنا مش بنخليها لمصريين بس. يعني فاحنا عاملين تجمع إن شاء الله المفروض في يوم السبت القادم. طبعا احنا كنا قبل كده كذا مرة عملنا مثلا إيفنت يوم العيد نفسه، بس بيني وبينك برضو هو عشان جاي إيفنت عيد أضحى في وسط الأسبوع في شغل وفي ضغط جامد في العمل وكده، فقبلنا إن احنا نعمل حاجة في الويك إند في شمال ملبورن، تجمع وفي مجموعة من الأسر، وهيبقى فيه طبعا ألعاب للأطفال، هيبقى فيه أكل مصري أو عربي يعني، وهيبقى فيه ألعاب للكبار كمان. وبحس فترة تبقى حاجة كويسة الناس تتجمع تعرف بعضها أكتر، إيه اللي ما شافوش بعض، فاهم؟ تعرف الدنيا مشاغلها، فبنحاول يعني قد ما نقدر يعني.
0: طيب خبرني حتى مستمعين الكرام يعني للراغبين للحضور والتفاعل مع هذه الفعالية من أبناء الجالية، خبرنا حتكون فين، كيف ممكن يتواصلوا معكم؟
1: تواصل معنا هو مني عن طريق صفحة الفيسبوك بتاعتنا اللي هي E-Unity، E اللي هو حرف E وكلمة Unity بعدها على طول جملة واحدة، وتلاقي العلم المصري في اللوجو بتاعنا. بالنسبة لليوم دوت اللي بقولك هو مناسب للكبار وللصغيرين، احنا دايما اللي احنا بنحاول نعمله هو انت دايما لو ابتديت في الايفنتات ديت بان بتشغل الاطفال، فالكبار هيبقوا مبسوطين. هو الكبير هو عايز ايه؟ عايز يشوف الناس ويشرب كوبايه شاي وقهوه ويقعد يلعب شويه، بس طالما الصغير مشغول خلاص فالكبير باله مستريح. فاحنا هنشغل الاطفال، الكبار بقول لك هنعمل لهم شويه حاجات بسيطه كهوت ومش عارف مثلا ايه وكده، وبالشكل دوت اصلا هيبقى ايفنت لذيذ وخفيف. وطبعا اهلا وسهلا بالناس، بس طبعا يعني هيكون رجاء عن طريق الصفحه بيشوفوا عدد التذاكر اللي باقي قد ايه. لو الايفنت بقى sold out بيبقى في waiting list طبعا، بحيث ان هو بس عارف ما يعني ان هي قاعدة ليها capacity معينة يعني، تمام؟ عشان بس مبقاش في زحمة زيادة عن اللي هو السيتي كونسل طبعا محددوا لينا طبعا يعني.
0: فين حيكون اي يوم تحت؟
1: في كوبرغ، هيكون في كوبرغ في هاري اتكنسون هول، وده هيكون اتسون كافتس اوستري سنتر، وده هيكون يوم السبت من الساعة 12. بس هو بقول لك يعني طبعا رجاء بس الناس اللي حابة ان هي تيجي ان هو بس يكون عن طريق الحجز عن طريق الصفحة بتاعتنا، ده اهم حاجة بس.

0: ولكن ماذا تفعل العائلات في العيد؟
1: عيد الأضحى أو العيد الكبير هو مناسبة بنستناها بعد عيد رمضان عشان نرجع نتجمع كأصحاب وكعائلة. إحنا من الصبح نصحى بكير، نلبس أواعي العيد ونطلع على الصلاة، وبعديها نرجع نعمل فطور مميز. عادة فطورنا بعيد الأضحى لازم يحتوي على اللحمة، ما هو عيد اللحمة وعيد الأضحية. وبعدها بناخد لفة على أصحابنا وأفراد عائلتنا الموجودين، منعيدهم نتفقدهم، يعني مناسبة حلوة للتجمع وللتواصل العائلي.

0: مستمعي الكرام، واستكمالا لإجراءات طبعا والفعاليات التي تقوم بها الجمعيات وأبناء الجالية لجمع شمل أبناء الجالية في مناسبة عيد الأضحى الجالية الأردنية في مدينة فيكتوريا، أيضا لها نشاط. خبرنا عن هذا الموضوع الأستاذ سليمان الفقيه من الصدوق في جمعية الجالية الأردنية هنا في فيكتوريا.
1: زي ما عم نتعودنا كل سنة الجالية الأردنية بتقوم بعمل احتفالات ولقاءات تجمع أبناء الجالية جميعا من شبابها وبناتها وأطفالها لحتى يحسوا باللمة الجميلة اللي متعودين عليها ببلادنا. كما أنتم متعودين وعارفين أنه إحنا بالغربة حاليا وننقص الشغلات، يعني نفتقد الشغلات هاي اللي ترابط الأسري، ترابط الاجتماعي، ترابط الديني من كل الأنواع. فدائما بتحاول الجالية الأردنية على قدر الاستطاعة، كما بنعرف انه هذا كله عمل تطوعي من وقت الشباب القائمين عليها المباركة جهودهم جميعا. فالمرة هاي راح تكون شوي سميشر زي ما نحكي، راح تكون تجمع بين عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال الأردني. فالهدف منها انه راح يكون في نشاطات للأطفال زي ما متعودين دائما لحتى نعطيهم الوعي الثقافي والديني ولحتى تكمن الصورة كاملة بيناتهم، ويكون هذا دائما اللقاء الملتقى بينهم لحتى يتم الترابط بجميع الأحوال إن شاء الله للسنوات القادمة. وزي ما تعودنا إنه هاي الأطفال اللي إحنا التارجتينج عليهم والشباب اليافعين القادمين إن شاء الله المستقبل اللي هم اللي راح يكونوا القادة بالمستقبل لهاي التجمعات. فاحنا بنحب دائما نرسخ فيهم في راح تكون مثلا عيد الاضحى الشباب عم بيصمموا مكعب الكعبه مجسم لحتى يعلموا الاطفال شو الحج وخطوات الحج والاشياء هاي اللي بتربطهم بديننا العزيز. وايضا عيد الاستقلال للمملكه الاردنيه الهاشميه العام 80 سيكون ايضا في عاملين زي كومبيتيشن للشباب لافضل تصميم في عيد الاضحى وايضا افضل تصميم لعيد الاستقلال العام 80، وراح يكون نوزع فيها جوائز قيمه للافضل وجوائز طرديه للجميع لحتى نحفز الشباب ونحفز الاطفال في الحب الوطن وحب ايضا الدين لهم، ويكون هذا رابط لهم ويحفزهم للعمل المستقبلي. راح يكون إن شاء الله اللقاء في 30/5/2026 يوم السبت بين الساعة 3 إلى 6 مساء. الموقع راح يكون في إيبينغ ميموريال هول، الأدرس راح يكون 827 هاي ستريت إيبينغ فيكتوريا 3076. لأي هذا طبعا مش فقط للجالية الأردنية، هذا مجموع للجاليات جميعا.
0: إذا كل الشكر للأستاذ سليمان الفقيه من صندوق الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا على هذا النشاط. كل عام أنتم بخير وعيد أضحى مبارك.
1: السلام أستاذ علاء، وكل عام أنتم بخير الأمة الإسلامية والعربية أجمعين ولكل الجالية في أستراليا.

0: الأسبوع الذي انقضى.
1: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
2: تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. قبل أن ننتقل إلى لقائنا الثاني، نتوقف عند قضية أثارت الكثير من الجدل هذا الأسبوع في أستراليا بعد وصول مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش من مخيمات الاحتجاز في شمال سوريا. فقد وصلت إلى سيدني وملبورن مجموعة تضم نساء وأطفالا يحملون الجنسية الأسترالية بعد سنوات قضوها في مخيم روج بسوريا وسط إجراءات أمنية ومتابعة من السلطات الأسترالية. الحكومة شددت على أن أي شخص يثبت تورط في مخالفات أو جرائم مرتبطة بالتنظيم سيواجه القانون، فيما تستمر التحقيقات الأمنية بشأن أنشطة بعض العائدين. القضية أعادت إلى الواجهة النقاش في الشارع الأسترالي بين من يركز على البعد الأمني ومن يدعو إلى إعطاء الأطفال فرصة للاندماج والحياة الطبيعية بعد سنوات من المعاناة في المخيمات، كما أثارت ردود فعل سياسية وشعبية واسعة حول كيفية التعامل مع العائدين ومستقبلهم داخل المجتمع. أما الآن فسنتوقف مع لقاء آخر لSBS عربي خلال الأسبوع.
3: أكيد عم بتتابعوا الأخبار، بتسمعوا أخبار الفيروسات وتفشي الأمراض المعدية، ظهور أمراض يعني كنا نعتقد أنها اختفت منذ زمن، وبالتزامن مع ذلك تتراجع معدلات التطعيم بأستراليا لأدنى مستوياتها منذ سنوات. القلق كبير بين كثير من الأهالي بشأن كيفية حماية الأطفال والعائلات من أمراض كانت تعتبر يعني مسيطر أو شبه مسيطر عليها. بين التحذيرات الصحية الرسمية والمعلومات المتناقضة واللي بكثير من الأحيان مغلوطة الحقيقة على السوشيال ميديا، ذاكرة كوفيد 19 يعيش البعض في حالة من الحيرة اليوم. يعني هل اللقاحات بعدها آمنة وضرورية كما كانت؟ وإذا كانت بالفعل كذلك، لماذا تعود أمراض زي الدفتيريا مثلا إلى الواجهة؟ الحكومة أطلقت حملات وطنية للتشجيع على التطعيم، واحدة تستهدف تطعيم الأطفال في موعدهم المحددة، وحاب أسمع من الأهل بعد قليل، وحملة تانية بتركز على حماية كبار السن خلال فصل الشتاء من الأمراض التنفسية زي الفلو وغيرها. هالخطوة جاي بوقت تؤكد فيه سلطات صحية أنه عشرات الألاف من الأطفال بأستراليا مش محميين بالكامل بسبب انخفاض نسب الالتزام بجدول اللقاحات الوطني. عندنا بالداخل مؤشرات مقلقة، بغرب أستراليا تفشي للدفتيريا، وفيكتوريا تسجل عشرات مواقع التعرض المرتبطة بالحصبة خلال الأسابيع الأخيرة. عالميا منظمة الصحة العالمية تتابع تفشيات جديدة لفيروس إيبولا بإفريقيا، في تذكير اليوم للعالم أن الأمراض المعدية ما بتختفي، تتراجع فقط لما تبقى معدلات المناعة المجتمعية مرتفعة. بالمقابل بحذر أطباء وخبراء صحة عامة من اختزال القضية بفكرة الرفض، يعني بس رفض أو تمرد على العلم. كثير من الأهالي بحسب مختصين ما بيرفضوا اللقاحات بالضرورة، بل حاسين بالخوف أو الإرهاق أو حتى يمكن فقدان الثقة بعد سنوات من الجدل الصحي الحاد حول فعالية اللقاحات خلال فترة كوفيد. أكيد كلنا نتذكرها. سؤال أساسي نطرحه بهذه الحلقة، كيف ممكن استعادة الثقة؟ هل بتكفي الحملات الوطنية لإقناع الناس، ولا التأثير الحقيقي ببلش بالحوار بين العيلة وطبيب العيلة اللي بخاوف على بيعرف مخاوفهم بجيب على أسئلتهم بعيدا عن التخويف والاتهامات؟ خلونا نجاوب على كل الأسئلة الملحة بهاي الفترة مع طبيب الصحة العامة دكتور مروان توما، ضيفنا في هذه الساعة. أهلا وسهلا فيك دكتور مروان بGood Morning Australia، اشتقنا، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا أخي العزيز فارس، أنا هم مشتاق لك وللمستمعين، وتمنياتي بالصحة للجميع.
3: يا رب الصحة للجميع. يعني دكتور مروان، زي ما حكينا بالمقدمة، اليوم في تراجع بمعدلات التطعيم لدرجة مقلقة، يعني دفعت الحكومة لإطلاق حملات توعية بأهمية اللقاحات. من يعني طبيعة تعاملاتك اليومية مع المرضى اللي بتشوفهم، مع العائلات، مع الأهل اللي عندهم أطفال، في تغير بالوعي اليوم، ولا في فقدان بالثقة، ولا الرسائل الصحية مش عم توصل للناس بالطريقة الفعالة؟
4: هو يعني مجتمعة يعني هاي الأسباب، أسباب كثيرة، قلت التلقيحات، المعلومات المضللة، وانعدام الثقة، يعني انتشار ادعاءات خاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدم الثقة بالحكومات وشركات الأدوية والأنظمة الصحية، بس هم خلينا نكون يعني أمينين، أكو صارت مثلا أخطاء طبية أو ممارسات غير أخلاقية ممكن أثرت على ثقة الناس، بس هاي تصير بكل مهنة، تصير أخطاء، خوف من الآثار الجانبية، قلق من الأعراض الفورية، أكو ناس تبالغ بالمبالغة بتأثير الآثار الجانبية، سوء فهم التوازن بين المخاطر والفوائد. نقطة مهمة ثانية مثلا دفتيريا أو الخناق، انخفاض الإحساس بخطر المرض، يعني من المرض يصير نادر الناس ما تشوفه بصورة مستمرة، فتفقد الإحساس بخطورة هذا المرض فتبدي ما تهتم. كثير من الشباب والناس اللي هم في منتصف الأعمار ما متعرضين لهيك شيء، قد يظنون همين أنه هم غير معرضين للإصابة، الصحة جيدة.
3: تقول لك بولاية بعيدة مثلا في تفشي بنورثرن تيريتوري أو مش بولايتي، أو يعني مش حاسس صحيح. بخطر فعلي، يعني بقول لك بعيد صحيح. عن الموضوع.
4: اي بالفعل أكو ناس يفضلون، ها أنا أفضل الطب التقليدي عن الطب الحديث، معتقدات ثقافية، أكو ناس يتأثرون بناس يعطون. هسه المشكلة على السوشيال ميديا، يعني إنه بس مجرد شخص يكون presentable، يعني يبين أو يبين سواء رجل أو أنثى شكل لائق ويحكي أو يتكلم بصورة بيها ثقة، الناس صح. تنجذب
3: صح.
4: من غير ما تفحص الحق. يعني بس أريد من كل هالموضوع أريد الناس تفحص الحقيقة، تدور على الحقيقة المضمون وليس الشكل الظاهر.
3: بقولك سألت الـ AI أو سألت تشات GPT وبتعرف دكتور مروان، يعني أكيد من تعاملاتك مع المرضى على مدى كل هالسنوات، في ناس أنتي فاكسرز ضد اللقاحات شكلا ومضمونا، وفي على الجانب الآخر أهالي مترددين بإعطاء لقاحات لأبنائهم، مش بالضرورة لأنه ضد اللقاح، لأنه زي ما حكيت مر عليه كتير ريلز ومقاطع فيديو ومقالات، وبقولك مثلا إذا أعطيت ابني هذا اللقاح يمكن يصير عنده ADHD. دي هاي عم بسمعها كتير من يعني بنكون قاعدين بقعدة عادية أو بعشاء أو مع أصدقاء، بسألهم طب من وين جبتوا هاي المعلومة، يعني شو مصدرها؟
4: صحيح.
3: بقولك شفتها على السوشيال ميديا، وأنا بعرف ناس صار معهم هيك، بس ما في يعني ما في معلومة موثوقة أو موثقة فعليا. صحيح. مجرد يعني صح. تبادل المعلومات بشكل عشوائي، يعني للأسف بين مزدوجين. اليوم من اللي عم بتشوفه قديه هالمعلومات المتضاربة عم بتأثر على قرارات الأهل يعطوا اللقاحات لأبنائهم، يعني في تأخر فعلي، الناس ما عم تلتزم أو نسبة من الناس ما عم بيلتزموا بالجدول، جدول التطعيم لكل طفل.
4: صحيح. يعني أنا ذاك اليوم سمعت من زميل إلي، حتى يعني مجرد أنه في عائلة رفضت أنه حتى الطفل أول ما يولد أنه ينضرب فيتامين كي اللي هو يفيد حتى ليصير نزف وهالأمور بالطفل أول ما يولد الطفل، وهذا شيء روتيني، فالناس ذهبت الهل اتجاه المتطرف أنا أعتبره، أنه حتى الفيتامين المفيد ها كأنه هذا أبرة، هذا تلقيح، هذا راح يضره، أثرت كثير، وإحنا دنشوف هذا. يعني إحصائية بسيطة أخ فارس للمستمعين، العالم قبل 100 سنة كان مليارين، أقل من مليارين، هسه إحنا الحمد لله وصلنا 8 مليارات. يعني كيف وصل؟ طبعاً ارتفاع مستوى المعيشة، نظافة المياه، الزراعة، ها كلها تطورات مهمة، بس الأساس هو التطور الطب وبالأخص التطعيمات اللي أنقذت حياة الملايين، وقد أجرؤ أن أقول ممكن أكثر، حتى ممكن مليار وأكثر، حتى أثرت نعم. كثير. فأنت أفحص الحق وابحث عن مواقع حقيقية، احكي مع طبيب العائلة، احكي مع مصادر موثوقة.
3: منظمة الصحة العالمية وغيره، في مصادر يعني بتقدر تحكي لك بالضبط شو المعلومة الصحيحة. ولكن كمان كتار بجادلوا دكتور مروان انه بعد سنوات كوفيد وكل الجدل حول اللقاحات وانه تم تطويرها بسرعة، وبعدين تقارير تحدثت عن انه الناس صارت تعاني من اللقاحات نفسها، يعني صار عندهم فتيق دائم او نوع من الاعراض الجانبيه. فبتعتقد يعني هاي السنوات اللي عشناها والمرحله اللي كانت مرهقه صحيا يعني لدى كتار، زادت من هالحيره عند الاهل وخلتهم يترددوا اكثر باعطاء اللقاحات لاولادهم؟
4: نعم زادت، واكون امين نعم، هو ما حتى حبه البنادول بها اعراض جانبيه. انت ما تقدر تربح 100% وتخسر 0%، بس أنت تأخذ الأمور بتوازن. بس خلي فترة كوفيد هي فترة طارئة، يعني خلي نرجع للي نعرفه، للأساسيات. هاي اللقاحات اللي مثلا ضد الدفتيريا، ضد القزاز، ضد شلل الأطفال، هاي مثبوتة على مدى عشرات السنين، وقد أجرؤ يعني حتى يعني أكثر. فهاي لا تخلي حدث طارئ مثل الكوفيد يأثر على الأشياء اللي إحنا نعرفها ومدروسة. وحتى يعني لقاحات الكوفيد هي لو تعرف يعني بالتوازن عملت أشياء إيجابية أكثر بكثير من الأعراض السلبية اللي قسم من الناس ومع الأسف عانت من عدها.
3: يمكن الأخبار والقصص السلبية بتنتشر أسرع عادة على السوشيال ميديا.
4: 100% دائما احنا حتى الأخبار يعني دائما حتى بنشرة الأخبار كنت دا أسمعها أكثر الأشياء السلبية دائما احنا نحب نسمعها مع الأسف أقول نحب نسمعها، بس هي هو هذا الواقع، أو تنتشر أسرع.
3: صحيح، بتنتشر وبتصير موجة من المعلومات المضللة اللي ما لها أساس بكتير من الأحيان. طب بنفس الوقت دكتور مروان عم نتابع بقلق يعني هون بأستراليا عودة أمراض زي الدفتيريا مثلا أو زي الحصبة، فيمكن هاي زادت على هالمشكلة إنه طب أوكي إذا اللقاحات فعالة ليش رجعت هاي الأمراض المعدية اللي إحنا كنا فكرنا أنها خلص يعني انقرضت وراحت واختفت عادت إلى أستراليا. هذا الموضوع بدل ما يرجع الناس على اللقاحات عم ببعدهم عنها بكتير من الأحيان. كيف تقرأ هاي الظاهرة، يعني ظاهرة عودة هاي الأمراض المعدية؟
4: سؤال حلو. هي اللقاحات بهاي الأمراض فعالة بدرجة جيدة جدا وقد أقول ممتازة، بس همين نرجع للوعي الصحي. هسه لقاح الدفتيريا موجود ضمن لقاح ثلاثي احنا نسميه القزاز، خناق، سعال الديكي، دفتيريا، تتنس، هوبينج كوب. هذا آخر جرعة الشخص ياخذ حوالي عمره 12-13 سنة بنظام التلقيح الأسترالي، يدوم 10 سنوات. فالمفروض يعني مع الإنسان يتكلم مع طبيب العائلة وكل 10 سنين يجدد. هسه مثلا أبسط شيء سكن دا أسمع جبالي يعني الأخوة المسلمين اللي دا يروحون على الحج، أكثر من 1,000,000 شخص راح يكونون هناك، رجاء أخذ لقاح الدفتيريا، وهم هو راح يحميك كذلك من السعال الديكي ومن القزاز. بس أنت كون ماخذ لقاح قبل 20-30 سنة، اللقاحات مع مرور الزمن تفقد الـ قوتها. خلي نقول كذلك الحصبة، يعني نفس الشيء، يعني ممكن هذا فحص دم ممكن نعمل تشيك كيف المناعة الشخص، أكو أشياء نقدر نعرفها فحص الدم، أشياء لا، فممكن الوقاية منها.
3: طب دكتور مروان يعني احنا داخلين على شتاء وانا بملبن يبدو شتاء بارد، وتعرف موسم للفيروسات التنفسية والأمراض التنفسية، فلو وغيرها كتار، بقول يعني الناس فريقين، في فريق بقول لك انا ما بقدر يجي علي الشتاء وانا مش ماخذ لقاح الفلو، وفريق تاني بقول لك لا انا جربت اخده مرة ومرضت من اللقاح، حسيت حالي تعبت فما بدي اعيدها. كطبيب صحة عامة وعندك خبرة طويلة بهالمجال، قد ايه مهم ناخذ الفلو فاكسين؟ هل بتشوفه مهم ام مهم للناس الاميونو كومبرومايزد او الناس عندهم امراض مزمنه او كبار سن، ولا مهم للكل؟
4: شوف 100% أنا أشوف يعني مهم، خاصة يعني خاصة الناس الكبار السن عندهم مشاكل صحية. أنا شخصيا أخذ عادة كل بداية شهر 5 أخذ. ابني عنده ربو قصبي، الجمعة الفاتت وصيت زوجتي تجيبه وجابته، هاي منتهين من عندها. بس يا ريت إذا أنت يعني حتى لو عندك بس مجرد 30-40 سنة وعندك مثلا ضغط أو عندك سمنة بسيطة، زيادة وزن، السكري، كل ما قبل السكري، كل هاي الأشياء همين تخليك عرضة لمخاطر مضاعفات الإنفلونزا، يا ريت تأخذه. عموما اللقاح جدا أمين. من كل 10 يعني حتى أقول لك فد إحصائية هيك اللي أشوفه من خلينا نقول من تجربتي الشخصية، من كل 10 فد شخص واحد يقول لك صارت عندي أعراض من عنده. بس هذول اللي يصير عندهم أعراض هذول مو بسبب إنه صارت عندهم إصابة من فيروس، لا، هو الجسم نفسه دا يتعامل مع اللقاح اللي أخذه. وبالعكس هذول اللي صارت عندهم أعراض، النظرية الطبية تقول هذولا راح تكون عندهم حماية ممكن قد تكون حتى أقوى. فبس إحنا نشوف الأعراض بس ما نشوف هاي الأبرة ممكن حمتك من دخول العناية المركزة، ممكن حمتك من الموت، بس أنت ما تشوف هاي الحماية أو الوقاية.
3: دكتور مروان، أخيرا يعني شو بتوجه هيك كلمة للناس المترددين اليوم خايفين من اللقاحات، سواء هم ياخدوها ويعطوها لأولادهم، شو بتحكي لهم؟
4: رجاء ابحث عن الحق، دور مصادر موثوقة، تكلم مع طبيب الصحة جنرال براكتيشنر مالتك، ولا تسمع أو أحكم على الأمور بطريقة متوازنة، لا تخلي العواطف تجرك. هاي الجملة الأساسية اللي أريد الناس تفهمها.
3: شكرا جزيلا لك يا طبيب الصحة العامة دكتور مروان توما على هالمعلومات، ونحن كنا بالحقيقة بحاجة يعني لوقفة صحية من هذا النوع. شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد إن شاء الله.
4: شكرا جزيلا أخي العزيز فارس، أنا ممنون من عندك وممنون للمستمعين وصحة للجميع.
3: المعلومات التي وردت في هذا اللقاء على سبيل المعلومة العامة، دائما منشجعكم مستمعين ومستمعاتنا على مراجعة طبيب العائلة، بحث تاريخكم الطبي، لأن الحالات الفردية أكيد تختلف من شخص لآخر.
2: مستمعينا نتوقف مع الأغنية الآن، نعود بعدها مع فقرات أخرى لأس بي أس عربي خلال الأسبوع في برنامجكم ويكند بالعربي معي أنا سناء وهيب.

0: أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية من البرنامج وننقل لكم أهم لقاءات وإصدارات SBS عربي خلال الأسبوع. فلنتوقف الآن وللمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 21 ومشمس إجمالا، كانبرا 16 درجة وغائم جزئيا، 17 درجة وغائم جزئيا في هوبرت، 17 درجة وأمطار في ميلبورن، 17 درجة كذلك في أدليد وأمطار، 21 ببيرث، 24 ومشمس في بريسبن، 22 ومشمس في داروين. أعزائي، في ملف الأمن السبراني، كشفت جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأسترالي هذا الأسبوع عن تعرض حساب واتساب يعود لأحد البرلمانيين الأستراليين للاختراق في هجوم. قالت السلطات أن هناك جهة أجنبية مرتبطة بدولة أجنبية وراء ذلك. وبحسب المعلومات التي طرحت خلال الجلسات، تمكن القراصنة من السيطرة على الحسابات عبر عمليات تصيد إلكتروني بعدما خدعوا الضحايا للحصول على رموز التحقق الخاصة بتطبيق واتساب. وأدى الهجوم إلى حظر التطبيق مؤقتا داخل شبكة البرلمان الأسترالي كإجراء احترازي. المسؤولون الأستراليون حذروا من تصاعد الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق التي تستهدف شخصيات سياسية ومؤسسات حكومية، مؤكدين أن البرلمانيين باتوا أهدافا عالية القيمة في عالم الأمن الرقمي. كما كشفت الجلسات عن تسجيل أكثر من 20,000 محاولة تصيد إلكتروني خلال الأشهر الماضية. من هذا الخبر إلى حلقة جديدة من أستراليا بالعربي.
1: يدفع السائقون في مختلف أنحاء أستراليا أسعاراً أعلى عند تعبئة الوقود في ظل استمرار تقلبات الأسعار، فهل من المنطقي اختيار أنواع الوقود الأرخص عند تعبئة السيارة؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على متطلبات المحرك، إذ ليس كل نوع وقود مناسب لكل المركبات. هذه حلقة جديدة من أستراليا إكسبلاند، تشمل أنواع الوقود الرئيسية المتوفرة في محطات الخدمة الأسترالية درجات مختلفة من البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممزوج بالإيثانول إضافة إلى الديزل. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من البنزين: بنزين أوكتان 91 المعروف بالبنزين العادي الخالي من الرصاص، وبنزين ممتاز أوكتان 95، وآخر أوكتان 98. وقد تختلف هذه الأرقام قليلاً عن تلك المستخدمة في مضخات الوقود في بلدان أخرى بسبب اختلاف طرق الحساب، لكن البروفيسور زاك أمان يؤكد أن جودة الوقود تبقى متكافئة عالمياً، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس جامعة غرب أستراليا لشؤون التعليم المؤسسي، وهو أستاذ في الهندسة الكيميائية.
2: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
1: ويشرح جيمس ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي في ولاية فيكتوريا RACV، أن رقم الأوكتان يقيس مقاومة الوقود للاشتعال المبكر داخل المحرك.
3: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
1: كما أن الوقود الأعلى أوكتانا يكون عادة أكثر تكلفة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أداء أفضل للمحرك أو استهلاكا أقل للوقود. ويقول ويليامز إن البنزين 91 يعد غالباً الخيار الأكثر توفيراً من حيث عدد الكيلومترات المقطوعة مقابل كميات الوقود، ما لم تكن تقود سيارة رياضية أو عالية الأداء.
3: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. it simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
1: ومن جهة أخرى لا ينصح باستخدام وقود 91 إذا كانت سيارتك مصممة للعمل بوقود ذي أوكتان أعلى، ويمكنك معرفة نوع الوقود الموصى به من خلال الملصق الموجود داخل غطاء الوقود أو عبر دليل السيارة.
3: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
1: كما يجب عدم وضع البنزين في سيارة تعمل بالديزل أو العكس. وإذا كنت تقود مركبة ديزل، فسيخبرك دليل الشركة المصنعة ما إذا كانت سيارتك متوافقة مع الديزل الحيوي، وهو وقود متجدد وقابل للتحلل الحيوي. أما إذا لم تكن متوافقة، فمن الأفضل الالتزام بالديزل العادي. وأكثر أنواع البنزين الممزوج بالإيثانول شيوعاً في أستراليا هو E10، ويحتوي على 10% من الإيثانول المشتق من المواد النباتية ممزوجاً مع 90% من البنزين الخالي من الرصاص. ويمتاز هذا النوع بنسبة أوكتان أعلى وسعر أقل عند المضخة، لكنه لا يعني بالضرورة توفيراً في استهلاك الوقود، ويشرح البروفيسور أمان ذلك.
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel, but it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
1: وإذا لم تكن متأكداً مما إذا كانت سيارتك متوافقة مع E10، فينصح أمان بمراجعة دليل الشركة المصنعة أو موقعها الإلكتروني.
2: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
1: وأخيراً، تذكر أن جودة الوقود في أستراليا موحدة بين مختلف محطات الخدمة، وينصح نادي RACV السائقين بالمقارنة بين الأسعار للحصول على أفضل عرض، إذ لا يفترض وجود اختلاف في الجودة بين شركات بيع الوقود. وبالنسبة للسائقين الذين يراعون ميزانياتهم، فإن اختيار أرخص نوع وقود يتوافق مع توصيات الشركة المصنعة يبقى الخيار الأكثر توفيراً.

تابعوا بودكاست أستراليا إكسبلاند للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح القيمة حول الاستقرار في حياتكم الجديدة في أستراليا. إذا كان لديكم أي أسئلة أو أفكار لمواضيع محددة، لا تترددوا في مراسلتنا على البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. أعد هذه الحلقة زوي ثومايدو، وقدمها لكم جورج غرام.

0: ويكند بالعربي على اس بي اس عربي. افضل مقتطفات الاسبوع
1: من الاخبار الاسترالية الى اخر المستجدات الدولية. تابعوا كل ما فاتكم خلال الاسبوع من احداث في استراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الاسبوع كل سبت 7 صباحا وفي اي وقت عبر موقعنا الالكتروني وتطبيق اس بي اس اوديو واينما تحصلون على البودكاست.
2: أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. دائما في عالم التكنولوجيا والمنصات الرقمية برز هذا الأسبوع نقاش واسع حول ما بات يعرف بقمامة الذكاء الاصطناعي. نعم، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف الكم الهائل من المقاطع والصور والمحتوى العبثي الذي تنتجه أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف جذب الانتباه وتحقيق المشاهدات. تقرير نشر أشار إلى أن الخوارزميات باتت تعتمد بشكل متزايد على المحتوى الغريب وغير المنطقي لإبقاء المستخدمين أطول فترة ممكنة أمام الشاشات، مستفيدة من ميل الدماغ البشري للتوقف عند كل ما هو مفاجئ أو غير متوقع. ومع تزايد هذا النوع من المحتوى تتصاعد المخاوف من أن تتحول المنصات إلى فضاء مليء بالضجيج الرقمي، حيث يطغى المحتوى السطحي على الأخبار والقضايا الجدية في وقت يحذر فيه خبراء من تأثيرات المتزايدة للذكاء الاصطناعي على الوعي العام وطريقة استهلاك المعلومات. أعزائي، نتوقف الآن مع حلقة جديدة من دردشة عائلية.
3: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
4: أقضي كل يوم في رعاية أسرتي ولا وقت لدي لنفسي.
5: توقفت عن الخروج مع صديقاتي لأركز على عائلتي، لا أريد أن أكون أنانية.
4: في زحمة الحياة اليومية ننسى أحياناً أننا أولى بالحب والاهتمام قبل أي شخص آخر، ولطالما كان مفهوم حب النفس والاهتمام بها موضع نقاش وجدل. هناك من يعتبره أنانية ورفاهية، وهناك من يراه حجر الأساس لحياة صحية ومتزنة. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS عربيك وقناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. نرحب بكم بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، ويسعدنا أن نستضيف في استوديوهاتنا بمدينة ملبان مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد لنناقش كيف أحب نفسي وأهتم بها. مساء الخير، معنا اليوم بالبرنامج أستاذة رند.
6: مساء النور، أهلا بكم،
4: شرفتينا عزيزتي ونورتينا باستوديوهاتنا بمدينة ملبن. موضوع مناسب جدا نختم به أسبوع طويل من العمل والمسؤوليات. ما المقصود بحب الذات أو النفس، سيلف لاف؟ هل يتعلق الأمر كما يخطر في بال البعض الاهتمام بالمظهر الخارجي أو كيف نقدم نفسنا للناس؟
6: نعم، الاهتمام بالمظهر الخارجي جزء صغير قوي من حب الذات والعناية الذاتية أو العناية بالنفس، ولكن حب الذات موضوع أكبر بكتير أو أعمق بكتير. أيضا أني أحب نفسي معناها أني أحترمها، أني أحب نفسي معناها أني ما أخذلش نفسي، أني أحب نفسي معناها أني ما أحطش نفسي في مواقف أو علاقات ممكن أن هي تسبب لي أذى أو صعوبة على المدى الطويل. فحب النفس أعمق بكتير من بس العناية بالشكل أو الحاجات اللي احنا بنشوفها على إنستغرام وعلى السوشيال ميديا.
5: ذكرتي أستاذة رند علامات حب الذات أو حب النفس. يمكن البعض يسأل منو من عندنا ما بيحب نفسه؟ يعني هذه يمكن ضرورة أن الشخص يحب نفسه، لكن ما هي العلامات اللي تدل على أن احنا ما نحب نفسنا كما مطلوب من عندنا أن نحب نفسنا؟
6: نعم، مع الأسف ناس كثير قوي ما بتحبش نفسها ومش واعيين إن هم ما بيحبوش نفسهم. في حاجة اسمها self sabotage أو التدمير الذاتي. التدمير الذاتي بيحصل لما بيكون في صراع أو نزاع داخلي، أو الصورة الذاتية للشخص نفسه بتكون مشوهة، كأني أشوف نفسي قليلة أقل من اللي حواليا، كأني أشوف نفسي لا أستحق الحاجات الكويسة. يعني مثلا صاحبتي تعزمني على قهوة، أصر أن أنا اللي أدفع كل مرة. ده علامة على عدم حب الذات أو تقديرها. ده علامة على إن أنا عندي برمجة لأني أنا لازم أدي أدي أدي طول الوقت، إني ما استحقش إن أنا أحصل أو أخذ أيضا. فمن علامات أيضا عدم حب الذات التضحية المتناهية، إنه أحط مصلحة كل حد قبل مصلحتي أنا. التضحية شيء جيد، أوكي، مش سيء أبدا، وأنا مش بدعو الناس ما نضحيش، وإيثار الناس على نفسك شيء رائع، ولكن بحدود. لما يصبح الموضوع مضر لي ولما يأثر علي وعلى نفسيتي وعلى نظرتي الذاتية يصبح حارفه. لما أستمر في علاقة مع صديقة أنا عارفة أنها مؤذية أو بتحسدني أو ما بتتمنى ليش الخير، أنا هنا مش بحب نفسي أو بحترمها أو بقدرها. لما أستمر في شغل مؤذي بالنسبة لي، لما أحط نفسي في موقف أنا عارفة أن أنا هتأذي منه، لما أصرف زيادة عن قدرتي، دي كلها علامات على عدم حب النفس. لما أكل زيادة عن حاجتي أيضا ده عدم حب وتقدير للذات. فالموضوع أكبر وأعمق بكتير من بس الاهتمام والعناية بالشكل.
4: قد ينعكس عدم الاهتمام بالنفس أو عدم حب النفس على الشخص نفسه، يعني كما وصفتي كلها يعني أشياء تدمر الذات أو تأذيها، لكن أيضا كيف ينعكس هذا على من حولنا عندما لا نكون بنحب نفسنا بالطريقة الصحيحة كما ينبغي؟
6: نعم، هنلاقي نفسنا حصل لنا شوية شوية احتراق ذاتي، وانتي ما بتقدريش تصبي من كوباية فاضية، أوكي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. في شوية صحة في المقولة دي، مش تماما صحيحة ولكن فيها جزء من الصحة، إن أنا لو فضلت أدي وبدي الناس على نفسي هيجي وقته هيبقى ما عنديش حاجة أديها، هيجي وقته هيبقى مع إن الناس محتاجين لي. خلينا نقول مثلا أنا أم وبضحي بضحي بضحي وحصل لي احتراق نفسي في الآخر، مش هقدر أعتني بولادي، مش هقدر أعتني بأسرتي، مش هقدر أكون صديقة جيدة، مش هقدر أكون الموظفة اللي بتأدي شغلها على أكمل وجه. مين اللي عمل كده في الأول في الآخر؟ أنا اللي عملت كده في نفسي. فدي النتائج اللي بتأثر على الشخص نفسه.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: الشكليات دي ما ينفعش ان احنا نختزل حب الذات وقيمتها بس في الحاجات دي. دي قشور زي ما انت حكيتي. ونعم السوشيال ميديا ليها تأثير على كل جوانب حياتنا كلها تقريبا وتأثيرها قوي. ولكن ما بتلاقيش حد من المؤثرين دول بيشرح لك ازاي تتكلمي مع نفسك. الحديث الذاتي ده المفروض يكون شكله ازاي عشان ما يأثرش عليكي سلبا. ما حدش من المؤثرين دول بيشرح لك انه وانتي طفلة وحصلت تنمر على شيء معين في شكلك فضلتي طول عمرك مركزة مناخيري شفايفي ظهري شعري حواجبي مركزة على السلبيات اللي فيكي. محدش بيشرح لك لا وقفي قدام المراية في يوم وحاولي تشوفي ايه الجميل فيكي وركزي على ده واحمدي ربنا كل يوم انا مثلا عيني حلوة انا فخورة بشكل عيني يمكن مناخيري مش قد كده بس الحمد لله عيني ليه اركز على الحاجات اللي انا مش راضي عنها في نفسي. ما بيشرحوا الناشطة ما بيعلموا الناشطة بالعكس غيري غيري غيري. فجود ان احنا نتبعهم عشان يدونا افكار ولكن نحط برضو حدود لنفسنا تأثير ده عليا قد ايه. في ناس كتير قوي قوي يعني مثلا نصحتها في الجلسات ان هم يعملوا انفولو الناس معينة عشان ما تحصلش المقارنات دي عشان ما تبقاش دي الحياة اللي انا بحلم ديها ودي مش حياة حقيقية.
6: كل حياة وردية وإيجابيات كأنه معايش سلبيات
5: وهمية وهمية. ما حدش عايش حياته كده 24 ساعة في اليوم مستحيل. يعني هما بيوروك جزء صغير قوي من حياتهم ما بيشوفيش الشغل اللي it's a full time job ان انت تكوني influencer right. فلو انا دي بتأذيني اعمل unfollow وده حب ذات كون اني أبريس الانفولو باتن ده في حد ذات وحب ذات.
7: كلام جميل جدا وكعادتنا في كل حلقات دردشة عائلية بنحب نعطي مستمعينا ومتابعينا بعض من النصائح العملية والأفكار التي قد تفتح لهم باب تجربة جديدة وتحسين الذات. كيف نحب أنفسنا خاصة أنه كثير منا نشأوا في بيئة وثقافة تعتبر هذا الأمر تحديدا نوع من الأنانية وشكل من أشكال يعني الرفاهية غير متاحة خاصة للأم العاملة للأب بيقضي وقته كله في سعي للرزق. كيف نبدأ هذه الخطوات نحو حب للنفس يكون بالفعل بداية لحياة صحية ومتزنة؟
5: نعم نصيحتي لأي واحدة سمعاني دلوقتي إنه أما تتكلمي مع نفسك وتعامليها اتعاملك إنك بتتعاملي مع بنتك أو مع صديقتك. اوعي تقولي لنفسك حاجة أنت مش هتقوليها لبنتك أو لصديقة ليكي. اوعي تكوني قاسية على نفسك سواء بالأفكار سواء بالكلام سواء بالأفعال. لو صديقتك بتقولك أنا مرهقة وتعبانة مش هتقولها تعالي على نفسك وكملي شغل ونظفي المطبخ أو اطبخي طبخة حلوة أو اعزمي ناس مش هتقولها كده هتقولها ارتاحي صح اطلبي المساعدة. هتقولي لها it's okay لما تغلطي ما تقسيش على نفسك حتى بطبي عليها. اتعاملي مع نفسك بالشكل ده. مهم قوي قوي قوي ان احنا نفهم ان اول خطوة في حب وتقدير الذات هي ان احنا نكون self-compassionate ان احنا نكون رؤوفين وعاطفين بنفسنا ونتعامل معها بحب مش بكره.
6: جدا أستاذة رن دائما نسمع نصيحة أنه اقطعي من اليوم كل وقت مخصص إليك لنفسك ونعرف بالإنجليزية بمي تايم وقتي أنا. فهل هذا ممكن وإحنا نشوف زمن نحتاج به إلى أكثر من 24 ساعة باليوم حتى ننجز مسؤولياتنا وننجز كل ما مترتب علينا من مسؤوليات سواء بالعمل اجتماعيات وأيضا العائلة؟ فهل من الممكن نقتطع هذا الوقت لأنفسنا؟
5: طبعا أنا لما حد بيقول لي أنا ما عنديش وقت بقول له رتب أولوياتك. شوف كم ساعة بتقضيها سكرولينج شوف كم ساعة بتقضيها في التليفون بتتكلم مع صاحبتك تسمعي لها. شو بنضيع وقت كتير في حاجات كتيرة قوي. فكون إن أنا أخد 5 دقايق زيادة أطول مدة الشاور بتاعي عشان أخد الوقت ده لنفسي أصحى بدري ربع ساعة عشان أقدر أشرب كوباية القهوة لوحدي في هدوء أخش أنام بدري نص ساعة عن معادي عشان جسمي يرتاح. دي حاجة بسيطة قوي قوي. أتصل بصاحبتي وأنا سايقة رايحة الشغل عشان أتكلم معها وعشان علاقتنا تستمر. حاجات بسيطة قوي.

0: قوي قوي قوي، ممكن ان هي تبقى considered me time والوقت اللي انا بعتني فيه بنفسي وبذاتي.
1: نصيحة جدا جميلة، وترتيب الأولويات وأن نكون نحن جزء من هذه الأولويات، يعني
0: مش في آخر القائمة.
1: صحيح. مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات رند فايد، شكرا مرة أخرى على وجودك معنا هذا الأسبوع في بودكاست دردشة عائلية.

0: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته اس بي اس عربي خلال الأسبوع.
1: اس بي اس عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
2: وأنا بترا طوء،
1: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
3: مرحبا، أنا سناء وهيب. قصة اليوم هي قصة إصرار لا تعرف المستحيل. بطل لم يصنعه الحظ بل صنع نفسه بنفسه. اليوم نلتقي مع رجل حول الشغف إلى إنجاز، رفع اسمه عاليا في واحدة من أقصى الرياضات في العالم، بطل أستراليا في كمال الأجسام. نعم، النجم ذو الأصول العراقية الذي أصبح مصدر إلهام للكثيرين، الكابتن عمر عبد السلام الشمري. أهلين بك كابتن عمر.
4: أهلا وسهلا بك سيتنا.
3: عمر، حكينا منذ البداية، حكينا عن حياتك بالعراق. هل كنت بتهتم بكمال الأجسام؟ حكينا شو درست في العراق، شو عملت بالعراق قبل ما تيجي على أستراليا؟
4: والله صراحة أنا بالعراق كنت طالب، بس الظروف اللي بالعراق ما سمحت أني أنا أخلص دراسة بالعراق. ومن 2013 سافرت على الأردن، ومن أنا وعائلتي من خلال الأردن قدمت لجوء على أستراليا. وب 2015 يعني حصلت على اللجوء الفيزا الدوامية وطلعت على أستراليا ب 2015.
3: لما جيت على أستراليا قداش كان عمرك تقريبا؟
4: كان عمري تقريبا 23 سنة.
3: 23 سنة لما جيت على أستراليا. وفي هذاك الوقت كنت بتحب كمال الأجسام؟
4: والله أنا يعني بهذاك الوقت ما كان عندي فضول بكمال الأجسام، ما كنت يعني أعرف فيها كثير أمور. كنت لعب قدم سابقا،
3: كرة قدم
4: حتى بالعراق. يعني جت فترة من الفترات من 2003، يعني قبل 2003 قبل الحرب اللي صارت بالعراق. كنت أنا صغير، يعني تقريبا عمري كان 10 سنين أو 9 سنين يعني على ما أذكر. يعني كنت ألعب بنادي بالعراق اسمه البياع.
3: أوكي.
4: كنت لاعب كرة قدم كبداياتي من الصغر، وأنا أحب كرة قدم من صغري، يعني أباً عن جد
3: هي
4: يعني بنحب كرة القدم.
3: هي كرة القدم شغف. هنرجع نحكي عن كرة القدم، لكن خلينا في موضوع الساعة، موضوع كمال الأجسام. كيف دخلت على هذا العالم؟ لأنه عالم غريب، عالم ممكن أنه قليل لما بنشوف من العرب متواجدين فيه ومحققين بطولات. احكي لنا.
4: والله هي كمال الأجسام يعني لعبة بنفس الوقت غريبة بس ممتعة. اللي يدخل فيها ما يقدر يطلع نهائيا من عدها. يعني خاصة إذا عرف كيف يدير أموره، وعرف كيف يحسب بالسعرات، وعرف كيف ينظم حياته. وهي كمال الأجسام اللي يدخل فيها راح يشوف عالم ثاني، يعني عالم يختلف عن العالم اليومي اللي نعيشه بحياتنا.
3: كيف دخلت يعني انت على هذا العالم؟
4: والله انا دخلت ب 2016 يعني كمال الأجسام.
3: مين عطاك الفكرة؟ يعني
4: والله هيك لحالي، يعني دخلت، يعني تعرفون باستراليا ما في حياة اجتماعية يعني كبيرة. خاصة ان يعني ما في اصدقاء كثير، فمن الشغل للبيت، من البيت للشغل. ايوه انا خليت وقت لي حتى اشوف شنو اللي يصير او شنو اللي اريد اوصل له مستقبلا بخطه كمال الأجسام. بس ما كان عندي شغف فيها نهائيا، يعني كانت بس مجرد يعني احط اساسيات لي وخلاص، يعني بس تمرين او يعني وقت مثلا اخصص وقت لكمال الأجسام وشو ما يصير معي خلاص يعني عادي.
3: يعني بتروح على الجيم لتحافظ على صحتك؟
4: لا، حافظ على صحتي يعني خلاص.
3: ايه وشو اللي صار؟
4: بس بسنة الأولى يعني ب 2018 يعني كان عندي شغف، يعني شفت أصدقاء يتمرنون، شفت يعني مدرب، كان أول مدرب لي أتذكر هندي. هو كان برا. شاب جسمي وحكى لي أنت ممكن تدخل بطولة، والبطولة يعني كانت طبيعيين من غير استخدام محسنات الأداء، ما في فيها محسنات أداء، لأن يحتمل يعملون اختبارات فحص دم.
3: شو المقصود بمحسنات الأداء هنا؟
4: محسنات الأداء اللي هي الاستيرويدات، الهرمونات.
3: هذا اللي بياخدوها بعض الرياضيين اللي بيمارسوا كمال الأجسام،
4: اللي ياخذوها بعض الرياضيين اللي يمارسوا كمال الأجسام اللي البطولات العالمية. يعني مو بطولات المحلية، في بطولات محلية ياخذون فيها، بس في بطولات لا ما ياخذون فيها الا عشان يعملون فيها فحص دم، ومن ضمن هاي البطولات اللي اعملها الطبيعيين.
3: طيب شو بتتذكر في اول بطولة شاركت فيها عمر؟
4: والله أول بطولة كانت لي يعني محل تجربة، هي صارت لي وحافز يعني كانت لي. رحلت يعني أسلوب حياة كان مو كثير منتظم، بس حاولت إنه أنا أنظمه من خلال المدرب، كان يعطيني خطة تدريب، بس أنا ما كانت يعني عندي خبرة بهاي الأمور. يعني عن طريق خلال المدرب اللي كتب لي كل شيء من خلال خطة التدريب أو التغذية أو خلال التمرين الوقت، يعني هي بروتوكول معين لازم واحد يتبعه.
3: نعم عمر، قديش خدت منك وقت لتصير بطل أستراليا في كمال الأجسام؟
4: والله صراحة يعني هي أنا بلشت من 2018، بس بداية ما كانت عندي خبرة كافية، يعني إذا أنا صار لي تقريبا يعني 8 سنين بهذا المجال، بس إذا أحسب خبرتي بهذا المجال ممكن ما تتعدى السنتين. يعني
3: اللي
4: بديت أطلع وأدرس وأشوف بودكاستات، وصراحة يعني كنت أشوف كثير فيديوهات، يعني ما يمر علي يوم إذا ما أشوف 2 من 4 أو 5 فيديوهات باليوم أستمع لهم
3: لكمال
4: كمال الأجسام، ومو بس كمال الأجسام، عن التغذية، عن التمارين، عن البروتوكول الخاص بالبطولات. لازم يعني حد الآن أنا أشوف يعني فيديوهات، ممكن الفيديو يطول ساعتين أظل أشوفه.
3: طب البطولة حنرجع لهذه الأمور العقلانية والعقلية والانضباط في هذا المجال، لكن خليني أسألك عن أهم إنجاز، ألا وهو الحصول على المرتبة الأولى في أستراليا على المستوى الوطني في هذا المجال. وين كانت هذه البطولة وأمتى وشو حققت بالضبط؟
4: أنا أول بطولة اللي أخذت فيها مركز أول، يعني من بعد بطولة ثانية، يعني البطولة الأولى اللي أخذت فيها مركز ثاني 2018. يعني هاي محطة، يعني أول محطة كانت لي بالبطولات، بس ب 2021 أخذت بطولة على مستوى أستراليا كانت كامبرا. ب 2021 يعني كان المدرب لي بسيدني اسمه فراز جرجيس، إذا سامعين فيه.
3: طبعا أنا عاملة معه انترفيو، تحياتي له.
4: فكانت أول إنجاز أحققه لي ب 2021، حصلت عليه المركز الأول مع المدرب فراز جرجيس، والحمد لله وشكر، يعني كانت على مستوى أستراليا، وكانت بطولة حلوة وشغف إلي، يعني أول بطولة اللي أندفع فيها من خلال تجربتي لحصول على يعني خبرة أكسبيرينسية بهاي البطولات.
3: نعم نعم. طيب عمر، أكيد لما بنعمل أي رياضة من الرياضات بيكون هناك ديسيبلين، بيكون هناك انضباط، كيف بتحافظ على الالتزام اليومي بالتمارين والنظام الغذائي؟
4: هو السر بسيط لكنه صعب التطبيق. أول شيء الاستمرارية، يعني كثيرين ما يبدأون بقوة لكن قليل ما يستمر عندما تغتف الحماسة. أنا تعلمت الانضباط من الأهم، من الحماس، من الشغف، من الروتين اليومي. الواحد إذا ما يتبع روتين كل يوم ويذكر حاله أنه هذا الشيء لازم يوصل له ما راح يوصل. فأنا كل يوم أذكر نفسي، كل يوم أقعد الصبح أسوي لي كارديو تقريبا ساعة كاملة، يعني ما يمر علي يوم إذا ما أعمل الكارديو. حتى بالبيت يعني ملوا مني، أنت يعني شنو اللي تريد توصل له؟ أنا حكيت لهم أنا عندي هدف براسي، والهدف ما حدا يقدر يوصل له إذا ما يتبع بروتوكول معين وشغف معين وهدف يحطه قدام عينه.
3: طيب والنظام الغذائي؟
4: النظام الغذائي يعني صراحة كثير صعب.
3: وإحنا بنعرف إنه الأكل العراقي دسم.
4: أي مو هي هاي المشكلة.
3: طيب تفضل.
4: يعني من دخلت بهذا المجال بكمال الأجسام ودخلت موضوع السعرات، صرت أنظر للأكل إنه أشوفه سعرات، يعني ما أشوفه إنه هذا شنو فيه سكر وشنو فيه دهون وشنو فيه كربوهيدرات أو بروتين، فشفت أشوف الأكل إنه هذا سعرات قدامي، يعني الأكل اللي أكله لازم مخصص فيه بروتين فيه كربوهيدرات فيه دهون صحية. يعني أنا تقريبا صار لي 8 سنين أنا قاطع الخبز، يعني خبز ما أكل نهائيا أو معجنات ما باكلها نهائيا.
3: نعم.
4: أو سكريات، يعني السكريات أبد ما أقرب عليها، أو مشروبات الغازية أو العصائر الطبيعية يعني قاطعها نهائيا.
3: ممتاز.
4: أنا حت... أي والله
3: ممتاز. طيب احنا بدنا، انت قلت انه اهل بيتك بيسالوك انت لشو بدك توصل، وفعلا لشو بدك توصل بعد ما صرت بطل استراليا؟
4: والله انا يعني حابب اوصل للعالميه، يعني صراحه انا يعني ما احب اوصل بمكان معين، يعني ما احب اظل بنفس الدائره. يعني صح انا صرت بطل على مستوى استراليا وحصلت، يعني انا كمان عملت بطوله ثانيه وتحديت نفسي بهاي البطوله 2025.
3: اي شو صار فيها؟
4: نفسي انه انا اللي ادرب نفسي بنفسي، يعني ما خلاص أريد أشوف الخبرة اللي اكتسبتها من خلال المدربين اللي عملت معاهم، من خلال تجربتي بنفسي. يعني المدرب اللي دخلت معاه ممكن كل فترة ممكن اللي أدخل فيها مع المدرب مجرد 3 أشهر، فأنا خلال هاي 3 أشهر اكتسبت خبرة من المدربين، مو بس مدرب واحد، تقريبا 3 أو 4 مدربين اللي دخلت معاهم الحمد لله وشكرا اكتسبت خبرة من عندهم، وأنا اللي عملت على حالي اختبارات، يعني مو بس من المدربين.
3: وانت الآن بصدد الدراسة لتصير نفسك مدرب
4: إن شاء الله؟ يعني أنا مستقبلا يعني ناوي أصير مدرب، يعني بنفس الوقت لاعب ومدرب، لاعب على مستوى عالمي ومدرب بنفس الوقت، يعني أحب أدرب ناس، أحب يعني ألهم الناس.
3: نعم عمر، احنا بنعرف بعض الرياضات بيكون هناك فترة زمنية للاعب، يعني بنوصل 30 سنة بيقول لك ترى اللاعب كبر مش حيستمر في المنتخب الفلاني، ماكسيموم 35 سنة، وفي حال لو كان فلتة من فلتات الزمن بنحكي عن 40 سنة. طبعا هذه الرياضة كمال أجسام هل عندها عمر معين؟
4: رياضة كمال أجسام مالها عمر معين نهائياً. ورياضة كمال الأجسام من أحسن الرياضات بالعالم، يعني اللي تخليه الشخص يبني غير شخصية، يعني اللي ما هو كان عليه، وتخليه منضبط بالوقت بالتمارين بالأداء بالتغذية، وخليه منضبط بالحياة حتى بالعمل. يعني أنا من النوع اللي يعني قبل دخول الكمال الأجسام يعني الوقت كان عندهم يعني عادي، يعني أي وقت مثلاً أتمرن، أي وقت مثلاً أعمل غير أشياء، بس من دخلت بكمال الأجسام وغيرت شخصيتي 100%، مو 100%.
3: نعم.
4: يعني شخصيتي تغيرت، بس أنا بكلمك عن اللي يتعمق بكمال الأجسام، مو بس اللي هاويها. في أشخاص يهون كمال الأجسام يعني عادي، بس مجرد هواية وشو ما يطلع معاه عادي، يعني ما تفرق. بس اللي يتعمق بكمال الأجسام راح يشوف عالم ثاني مختلف جذريا عن الرياضات الباقية.
3: طيب خليني أسألك هذا السؤال بإيجاز، بأنه لأنك قلت لي أنه سناء إحنا كرة القدم بنحبها أبا عن جد، وإحنا بنعرف أنه العراق من المنتخبات المتواجدة في كأس العالم 2026، وين حتشجع العراق وكيف حتشجع العراق؟ وهل بتعتقد أنه العراق راح يستمر في الأداء المميز اللي شفناه قبل ذلك، ولوين حيوصل العراق؟
4: والله أنا إن شاء الله يعني المنتخب العراقي يعني ما أقول لك أنا متفائل فيه يعني 100%، بس 50% راح يقدم أداء جيد في كأس العالم. بس مجموعة العراق يعني كثير صعبة، يعني النرويج وفرنسا والسنغال، يعني هذول منتخبات من أقوى المنتخبات بالعالم، يعني صعب التوقع بهاي الكأس العالم، بس إن شاء الله يقدم مستوى يليق بمنتخب العراق. منتخب العراق يعني معروف وبغيرته، حتى لو مثلا اللي قدامه من أقوى المنتخبات إن شاء الله يقدم أداء حلو ومتميز يليق باسم العراق. إحنا نقول أسود الرافدين.
3: طيب بنتمنى لجميع المنتخبات أن يؤدوا في الفعل أداء جميل بكأس العالم، وكمان إحنا متابعينك عمر، وإن شاء الله توصل إلى مآربك وتصير بطل العالم، لما لا. شكرا كثير عمر.

0: الأسبوع الذي انقضى. ويك إند بالعربي على SBS عربي.
1: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
2: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
3: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
2: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: أهلا بكم أعزائي. وفي عالم الثقافة والفن تتحول واحدة من أشهر قصص السطو في تاريخ الفرنسي إلى عمل سينمائي جديد يعرض على الشاشة الكبيرة، فقد أعلن عن إنتاج فيلم مستوحى من عملية السرقة الشهيرة التي تعرض لها متحف للوفر في باريس عام 1911، عندما اختفت لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي لأكثر من عامين في حادثة أثارت صدمة عالمية آنذاك. العمل الجديد سيستعيد تفاصيل واحدة من أكثر قصص الفن غموضاً وإثارة، مسلطاً الضوء على كيفية تنفيذ السرقة والتحقيقات التي رافقتها، إضافة إلى الهوس العالمي الذي أحاط بلا جيوكوندا والتي تعد اليوم من أشهر الأعمال الفنية في العالم. ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه الجمهور اهتماماً متزايداً بالأعمال الدرامية المستوحاة من أحداث تاريخية حقيقية، خاصة تلك التي تجمع بين الفن والغموض والتشويق. ومن باريس ومن للوفر إلى حلقة جديدة من سلسلة مشوار.
5: هناك عواصم تنمو تدريجيا عبر القرون، تكبر حول الموانئ أو الأنهار أو الأسواق القديمة، حتى تصبح مركز البلاد السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن في أستراليا القصة مختلفة تماما، فهنا لم تصبح العاصمة أكبر مدينة في البلاد ولا أقدمها ولا حتى الأكثر شهرة، بل جاءت نتيجة خلاف طويل بين سيدني وميلبورن، المدينتين الأكبر والأكثر نفوذاً عند اقتراب المستعمرات الأسترالية من الاتحاد في نهاية القرن 19. وفي النهاية قررت أستراليا حل المشكلة بطريقة غير معتادة، إنشاء عاصمة جديدة بالكامل. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى كامبرا. عندما يصل الزائر إلى كامبرا للمرة الأولى يلاحظ سريعاً أنها تختلف عن بقية المدن الأسترالية الكبرى. الشوارع واسعة والمساحات الخضراء منتشرة في كل مكان، والمباني الحكومية موزعة بعناية حول بحيرة كبيرة أصبحت واحدة من أبرز معالم المدينة. ولا توجد في كامبرا كثافة الأبراج أو الازدحام المعروف في سيدني أو ميلبورن، وهو ما منح العاصمة سمعة بأنها مدينة أكثر هدوءا وتنظيما مقارنة بغيرها من المدن الكبرى في أستراليا. لكن خلف هذا الهدوء توجد واحدة من أهم القصص السياسية في تاريخ البلاد. عندما تأسس الاتحاد الأسترالي عام 1901 كان لابد من اختيار عاصمة للدولة الجديدة. سيدني كانت الأقدم والأكبر من حيث عدد السكان، بينما كانت ميلبورن مركزاً اقتصادياً وسياسياً مهماً في ذلك الوقت. الخلاف بين المدينتين استمر لسنوات، إلى أن نص الدستور الأسترالي على إنشاء عاصمة اتحادية داخل ولاية نيو ساوث ويلز، على أن تكون على بعد لا يقل عن 100 ميل، أي نحو 160 كيلومتراً من سيدني. وفي عام 1908 تم اختيار المنطقة التي أصبحت لاحقاً كامبرا كموقع للعاصمة الجديدة. بعد ذلك أطلقت الحكومة الأسترالية مسابقة دولية لتصميم المدينة، وفاز بها المهندس المعماري الأمريكي والتر بيرلي غريفن وزوجته المهندسة المعمارية ماريان ماهوني غريفن. وكانت فكرتهما تقوم على إنشاء مدينة مخططة تتناغم فيها المساحات الطبيعية مع المباني الحكومية والمناطق السكنية ضمن ما يعرف بأسلوب مدينة الحدائق، وفي عام 1913 أعلن رسمياً عن اسم كامبرا خلال مراسم رسمية حضرتها ليدي دينمان زوجة الحاكم العام لأستراليا أنذاك. ومع مرور السنوات بدأت العاصمة الجديدة تتشكل تدريجياً، وانتقل البرلمان الفيدرالي من ملبورن إلى كامبرا عام 1927. حتى اليوم لا يزال التخطيط الأصلي للمدينة واضحاً في كثير من أجزائها. الشوارع والمحاور الرئيسية صممت بطريقة هندسية مدروسة، فيما أصبحت بحيرة ليك بيرلي غريفن، وهي بحيرة صناعية أنشئت في ستينيات القرن الماضي، القلب الجغرافي للعاصمة الحديثة. واليوم يأتي كثير من الزوار إلى كامبرا وهم يتوقعون مدينة حكومية هادئة فقط، لكنهم غالباً ما يفاجؤون بحجم المساحات المفتوحة والطبيعة المحيطة بالعاصمة. ففي الربيع تمتلئ الحدائق بآلاف الأزهار ضمن مهرجان فلورياد السنوي، بينما تتحول ضفاف البحيرة إلى واحدة من أكثر مناطق المدينة نشاطاً للمشي وركوب الدراجات والتنزه. أما في الخريف فتكتسب شوارع كثيرة في العاصمة ألواناً حمراء وبرتقالية، تمنح كامبرا طابعاً مختلفاً عن معظم المدن الأسترالية. وحتى في الشتاء تصبح العاصمة نقطة انطلاق للرحلات نحو مناطق الثلوج القريبة في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي يمكن الوصول إليها بالسيارة خلال ساعات قليلة. لكن كامبرا ليست مدينة سياسية فقط، فبصفتها العاصمة الوطنية تضم المدينة عدداً من أهم المؤسسات الثقافية والتاريخية في البلاد، من أبرزها مبنى البرلمان الأسترالي الجديد الذي افتتح عام 1988 فوق تلة تطل على المدينة. وصمم المبنى بطريقة تسمح للناس بالمشي فوق سطحه المغطى بالعشب، في إشارة رمزية إلى أولوية الشعب ضمن النظام الديمقراطي. وعلى مقربة منه يقع مبنى البرلمان القديم الذي استخدم مقراً للحكومة الفيدرالية لعقود، قبل أن يتحول لاحقاً إلى متحف ومركز يعرض تاريخ الحياة السياسية الأسترالية. ومن أكثر المواقع تأثيراً في العاصمة أيضاً النصب التذكاري للحرب الأسترالية أو Australian War Memorial، الذي يوثق مشاركة الجنود الأستراليين في الحروب والنزاعات العسكرية منذ الحرب العالمية الأولى. أما المهتمون بالفنون والثقافة فيجدون في كامبرا مجموعة كبيرة من المتاحف والمعارض الوطنية، مثل المتحف الوطني الأسترالي والمعرض الوطني والمكتبة الوطنية، وكثير من هذه المؤسسات مفتوح مجاناً أمام الزوار. ورغم طابعها الحكومي فإن الحياة اليومية في كامبرا هادئة نسبياً مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى، يقترب عدد سكانها اليوم من نصف مليون نسمة، كما تعد من المدن ذات مستويات التعليم المرتفعة بسبب وجود الجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية فيها، كما أن موقعها الجغرافي يمنحها طقساً مختلفاً نسبياً عن كثير من المدن الأسترالية الساحلية، فالشتاء فيها أبرد والخريف معروف بألوان الأشجار التي تتحول إلى الأحمر والبرتقالي والأصفر، ما يمنح المدينة طابعاً مختلفاً عن الصورة التقليدية المرتبطة بالعاصمة السياسية. وربما هذا ما يفاجئ كثيرين عند زيارة كامبرا للمرة الأولى، فهي ليست مدينة صاخبة أو مليئة بالمظاهر السياحية التقليدية، لكنها مدينة تكشف تفاصيلها تدريجياً، مدينة صممت بعناية وتحولت مع الوقت من حل سياسي بين مدينتين متنافستين إلى عاصمة تمثل الدولة الأسترالية الحديثة بكل مؤسساتها وتاريخها.
4: وبهذا المشوار نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من 6 إلى 8 صباحا. طاب يومكم.

0: غلطيت شوكت أكثر من اللازم وحرامات بس غلطة ما أكررها.
1: Feel at home with SBS Arabic.
2: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال، أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغد.

0: آخر الأخبار وكل المنوعات.
1: هذه هي اس بي اس عربي.
2: انت فاكر رمضان كان الناس
3: بتعلق زينه
2: وبتحط ساعات مشهوره ملونه؟
3: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
2: انت فكرتني بيه، انت كانت رهيبه بقى. ليها معنى كبير
3: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
2: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
3: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
2: دي كانت جميله.
3: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجة،
2: ممكن يهرسوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
3: ولا خليوا من الحاجة.
2: زمان البنت وهي مروحة كانت من اول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
3: دخلت البيت بالظبط.
2: امان.